على عبده ورسوله الكريم المبعوث بالحق رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا عبر أثير 92.1 FM وعبر الرقم البث الرقمي أو من خلال موقع الإذاعة 2mfm.org. منحييكم أطيب تحية، ومنتمنى تكونوا عم تستقبلوا هالصباح بقلوب مطمئنة مليانة أمل وتفاؤل إن شاء الله.
1: أتغنى في صوت عذب،
2: أتغنى في صوت عذب.
0: مستمعينا الكرام، إذا كنتوا عم تبدأوا نهاركم مع فنجان القهوة أو الشاي أو حتى الزهورات، أو رايحين على شغلكم، أو عم تهتموا بأمور البيت والعيلة، أو حتى عم تستمعوا بهدوء صباح السبت، فنحن سعداء جدا جدا جدا انكم اخترتوا تكونوا برفقتنا، وان شاء الله تعالى منكون رفقة خفيفة على قلوبكم، ومنقدم لكم اللي هو نافع ومفيد وبيترك اثر طيب بالنفس. هيدا اللي منتمني لكم اياه.

0: سبحان الله وذا حسن.
1: أحبابنا، معكم أنا جهاد من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. برحب فيكم ببرنامج نغم الصباح، البرنامج اللي منلتقي فيه كل نهار سبت وننتقل سوا بين محطات منوعة ثقافية واجتماعية ودينية، ونستعرض مواقيت الصلاة وأحوال الطقس، وكمان فقرة من كنوز القرآن وفقرة تراثيات. وهلأ أكيد بهالفترة عم نستعرض نحن وياكم بعض من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الفقرات المنوعة الأخرى. فأبوا معنا بهالصباح الجميل إن شاء الله تعالى حتنسروا معنا.

0: يا ربي سبحان الله سبحان الله.
1: إذا أحبابنا خلوا نهارنا يبدأ بذكر الله، وما تنسوا إخلاص النية لله تعالى، وما تنسوا الأوراد الصباحية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

نعم أحبابنا، وأكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وافتحوا قلوبكم للتفاؤل، فمع كل يوم جديد إن شاء الله تعالى فرصة جديدة للطاعة والعمل الصالح والبدايات الجميلة إن شاء الله.

0: بحب صبح على الأخ ديب، الأخ حسين والأخ أبو دنيا، مصبحين علينا من الصباح الباكر. كمان بحب صبح على الحجام أحمد، بقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك وبيسعدنا تكوني معنا على السماع. كمان برحب بالأخت روعة الخواجة، بقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لي صباحك. كمان برحب بكل اللي عم يبعث لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة، واللي بيحب يبعث لي على الواتساب الخاص فيني بيقدر، إذا معه الرقم كمان بيقدر يتواصل معي على الواتساب الخاص فيني.
1: أول كلامي بسم الله مولانا البر الوالي.
0: عزيزتي نانسي، إذا بتحبي ترجعي تبعتي المسج نهار التنين قريب 9:30، لأنه برنامج الخدمات بيكون من التنين للجمعة. حبيبة قلبي يا هلا وغلا فيكي.

بهدي هيدي الانشودية لكل سماع عم يسمعنا وين ما كنت عم تسمعوا لقلنا. أول كلامي بسم الله انشودي جميلة جدا ما شاء الله. إذن مستمعينا الكرام اليوم هو أكيد السبت، يمكن في ناس لأنه يمكن ما في عندهم شغل اليوم أو معطلين أو ما بيشتغلوا، فأحيانا بينسوا أنه شكلوا اليوم اللي هن فيه. فمنخبركم اليوم هو السبت للأول من آب أغسطس من سنة 2026 الموافق للسابع عشر من صفر من السنة الهجرية 1448.

أحبابنا حننتقل معكم حتى نخبركم بمواقيت الصلاة. ما شاء الله كان يعني أنشودي جميلة جدا ما يعني هيك مثل يقولوا طوعني قلبي وقفها، ولكن حتى أكملكم إياها، ولكن بعد ما نعطيكم عن مواقيت الصلاة لليوم. أذان الظهر بيدخل الساعة 12:05، أما أذان العصر فالساعة 2:58، أما أذان المغرب فالساعة 5:18، العشاء 6:40. أما أذان الفجر ليوم غد الأحد للتاني من أغسطس فبيدخل الساعة 5:18، أما الشروق فالساعة 6:46.

أحبابنا. أما بالنسبة لدرجة الحرارة بسيدني هلأ حسب ما ذكرين 13، حترتفع اليوم لتوصل بأقصاها لل 16 درجة مئوية. عم يقولوا حسب ما ذكرين أنه قريب الساعة 11 حيكون في هواء وسرعة رياح تقريبا 15 كيلومتر بالساعة. حسب ما ذكرين بسيدني هلأ طقس ماطر، ولكن حترجع توقف المطر وحتظهر الشمس على الساعة 2 إن شاء الله تعالى. ولكن حسب ما ذكرين أنه 90% اليوم مطر مثل ما شفنا، واللي وعي هلأ مبين أنه مشتية بالليل. أما بالنسبة لطقس بكرة الأحد فمشمس، درجة الحرارة المنخفضة 8، المرتفعة حتوصل بأقصاها ل 16. أما نهار التنين فحترجع ترتفع الحرارة لتوصل بأقصاها ل 22 درجة مئوية مع طقس مشمس، ولكن أكيد الله أعلم. هيدا بسيدني. أما بيجونا فدرجة الحرارة هلا 12، كمان حترتفع لتوصل ل 16. الأحد كمان مشمس، درجة الحرارة حتوصل بأقصاها للعشرين. نفس الشيء يعني بتشستر هيل، ليفربول هلأ 13 أخف يعني الأقل.

شو رأيكم مستمعينا الكرام؟ ننتقل هلأ لحتى نعرفكم بفقرات برنامجنا لليوم. الفقرة الأولى من كنوز القرآن، واليوم حنتكلم عن أصحاب الأخدود. نعم، أصحاب الأخدود، حنتكلم عن رجل كان من أتباع سيدنا عيسى المسيح، عيسى بن مريم المسلمين، يقال له فيميون. ابقوا معنا حتى تتعرفوا على هذه القصة.

ايه والله وحشتينا حبيبة القلب يا مدينة. إذن مستمعينا الكرام، بالنسبة لفقرتنا الثانية لليوم تراثيات، وحنتكلم من خلالها عن بعض أقوال في الصبر. كمان حنتكلم عن ابن الجوزي وكان يصف المستنصرية، وحنقول بعض الكلام من بستان العارفين وأتيتك مستنجدا، وبنختمها بتأويل رؤيا المصافحة والسلام.

بقدم هلأ شودي لكل سماع يسمعنا وين ما كنت عم تستمعوا لنا، وخصوصا اللي هلأ انضم لنا. أحبابنا، بالنسبة لفقرتنا الثالثة فحنبدأ بالحلقة الأولى من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام.

خبرونا أحبابنا عن صباحكم، بعدكم بالبيت هلأ وعيتوا طلعتوا من البيت بالعمل، فخبرونا وكيف أحوال الطقس عندكم، فنرغب نسمع منكم على الواتساب الخاص بالإذاعة 0410830930، وهل أنتوا حوالينا قريبين منا أم عم تسمعونا من مكان بعيد، إن كنتوا بسدني ولا بأي ولاية من ولايات أستراليا، أو حتى لو كنتوا بعاد عنا خارج أستراليا.

نعم، برجع برحب فيكم مرة جديدة، وبتمنى من كل قلبي أنه نمضي نحن وياكم صباح مليء بالخير والطمأنينة والفائدة إن شاء الله تعالى. نعم نعم إن شاء الله تعالى يا أخت روعة، بعد شوي منسمعك مقطع منا. عم تتروقي وصحة وهنا، وطلع الشمس عنكم ما شاء الله، وكان الحمد لله تدفوا منيح. لكن أهلا وسهلا فيك يا أخ مصطفى، ما فهمت أول شيء شو كاتب. بالمدينة. أهلا وسهلا فيك وبعماد، برحب فيك وبعماد يا أخ مصطفى. وما بعرف إذا كنت بالسيارة ولا عم تسوق الباص، فبقول لك الله يعطيك ألف عافية، وما تنسى أخلاص النية لله تعالى. لحظات أحبابنا إن شاء الله تعالى، ونبدأ معكم بفقرتنا الأولى. هلا وغلا بالحجة هنا مرعي، سلامات لإلك كمان حبيبة قلبي. درجة الحرارة عندكم 4؟ واو كتير نازلة. هيئتك بعيدك شوية يا أخت هنا، بارك الله فيك واشتقنا لك إن شاء الله تعالى من شوفك على قريب. أيوة عم أقول أنا استغربت إنه ليش درجة الحرارة هالقد منخفضة بيانج. نعم أكيد حتكون درجة الحرارة عندكم منخفضة كتير. الله يقويكم على طاعته، ما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب. إذن أحبابنا لحظات، ونبدأ معكم فقرتنا الأولى لليوم.

قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. أحبابنا الكرام، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم، تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك، وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم، وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: وكلامنا اليوم عن قصة أصحاب الأخدود. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مستمعينا الكرام، يروى أن رجلاً من أتباع سيدنا عيسى بن مريم المسلمين يقال له فيميون، وكان صالحاً مجتهداً زاهداً في الدنيا مجاب الدعوة، وكان سائحاً ينزل بين القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها إلى قرية أخرى ويأكل من كسب يديه، وكان بناءً يعمل الطين، فتعرف إليه أحدهم وأسلم على يديه واسمه صالح. وبينما هما في سياحتهما في جزيرة العرب اختطفتهما مجموعة من قطاع الطرق وباعوهما بنجران، وهو اسم ناحية فيها، وكان أهل نجران يومئذ كبقية العرب وقتها من عبدة الأوثان، يعبدون نخلة طويلة في أرضهم لها عيد في كل سنة، وإذا جاء العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وزينوها بحلي النساء، ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها كل اليوم. فاشترى رجل من وجهائهم فيميون، فكان إذا قام في الليل ليصلي أضاء له البيت حتى يأتي الصباح من غير مصباح، إذ كان ولياً ذا كرامات، فرأى ذلك سيده فأعجبه ما يرى منه، فسأل عن دينه فأخبره به، وقال له فيميون: إنما أنتم على باطل، إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع، ولو دعوت عليها إلهي الذي أعبده لأهلكها بإذنه تعالى، وهو الله وحده لا شريك له. فقال له سيده: فافعل، فإنك إن فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه. قام فيميون وتوضأ وصلى ركعتين ثم دعا الله عليها، فأرسل الله عليها ريحا قلعتها وأسقطتها من أصلها إلى الأرض، فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دين الإسلام، ثم دخلت عليهم الأحداث وحرفوا الدين وحصل الكفر وعم.

وكان من أمر فيميون عندما انتشر الفساد أن بنى خيمة له خارج نجران يتعبد الله تعالى وحده فيها، وانقطع عن الناس. وحدث أنه كان في نجران ملك لديه ساحر، وقد صار عجوزا، فطلب الساحر من الملك أن يبعث له بغلام كي يعلمه السحر. وكانت خيمة فيميون بين نجران وقرية الغلام. أحبابنا، ذات يوم مر هذا الغلام واسمه عبد الله بن الثامر بخيمة فيميون الراهب، فسمعه يتلو الإنجيل الصحيح بصوت عذب، ونظر فأعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادته، فصار يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم، فوحد الله وعبده، وصار يسأل عن أحكام الإسلام حتى ترقى في العلم والعبادة. وكان في ذلك البلد حية عظيمة قطعت طريق الناس، فمر بها الغلام وحمل حجرا ثم سمى الله تعالى ورماها به فقتلها. وأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: إن لك شأنا عظيما، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل أحدا عليّ.

مستمعينا الكرام، وصار الغلام إذا دخل نجران لم يلقى أحدا به ضر أو كان أكمه أي أعمى أو أبرص إلا قال له: يا عبد الله، أتوحد الله وتدخل في دين الإسلام وأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم. فيوحد الله ويسلم ويدعو له فيشفى، حتى لم يبقى بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي. وكان للملك ابن عم أعمى، فسمع بالغلام فقصده، فآمن بالله وأسلم، فشفاه الله. فأتى ابن العم هذا إلى الملك فجلس إليه كما كان يجلس سابقا، فقال له الملك الذي كان يدعي الألوهية والعياذ بالله تعالى: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: يا غلام، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فيميون. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك الإسلام. فأبى ولم يرضى بالكفر ولا بالرجوع عن دينه. فدعا الملك بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأس الراهب فشقه حتى وقع شقاه، كما جاء بابن عمه وقال له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جاء بالغلام فقال له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى بعض جنوده وقال لهم: اذهبوا به إلى قمة ذلك الجبل، فإن رجع عن دينه اتركوه، وإلا فاطرحوه إلى الأسفل.

أحبابنا الكرام، فذهبوا وصعدوا به إلى قمة الجبل، فقال الغلام داعيا ربه جل وعز: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل فسقطوا وقتلوا، وعاد الغلام سالما إلى الملك، فلما رآه استغرب ودهش وسأله عن الجنود فقال: كفانيهم الله. وقد عاد الغلام رغم أنه كان يستطيع الفرار والهروب، لأنه كان يطمع أن يتراجع الملك عن كفره فيسلم فيكون إسلامه سبباً في إسلام قومه. فدفعه الملك إلى مجموعة جنود آخرين وقال لهم: اذهبوا به فاحملوه في سفينة، فإذا صرتم في وسط البحر انظروا في الأمر، فإن تراجع عن دينه فعودوا به، وإلا فاقذفوه فيه. فذهبوا به، فدعا الغلام ربه تبارك وتعالى قائلا: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبت بهم السفينة، فغرق الجنود، وعاد الغلام سالما إلى الملك، فدهش مرة ثانية من رؤيته يعود هكذا، وسأله عن الجنود فأخبره بما جرى، ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في مكان واحد وتصلبني على جذع، ثم تأخذ من جعبة سهامي واحدة، ثم تضعه في القوس، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، ثم ترميني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس وصلب الغلام على جذع، ثم أخذ سهما من جعبته ونفذ ما أمره به الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، وهو الموضع الذي بين العين والأذن، فوضع الغلام يده في موضع السهم فمات. فقال الناس عندها: آمنا برب الغلام، لا إله إلا الله، لا إله إلا إله عبد الله بن الثامر، وهو اسم الغلام.

فقال الوزراء للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك. وآمن الناس وأسلموا، فاستشاط الملك غيظا وغضبا وأمر بإغلاق أبواب المدينة، ثم شق شقوقا وأخاديد في الأرض، قيل إن عددها 7، طول كل أخدود 40 ذراعا وعرضه 12 ذراعا، ثم طرح فيها النفط والحطب وأجّجت نيرانها، وبدأت ألسنة اللهب تتصاعد منها. ثم وقف الملك وأعوانه على جانبي كل أخدود، وكانوا يجلبون المسلم، فإن أبى الرجوع عن دينه قذفوه بها، وإلا تركوه. فرموا في النار قرابة 20,000 من المسلمين، وقيل أكثر بكثير، ما بين رجال وشيوخ ونساء وأطفال. وجيء بامرأة مسلمة وكان لها 3 بنين، أحدهم رضيع، فقال لها الملك: ارجعي وإلا قتلتك أنت وأولادك. فأبت، فألقى ابنيها الكبيرين فلم تتراجع، ثم أخذ الصغير ليلقيه فبكت، فأنطق الله ابنها الرضيع وقال: يا أماه، لا ترجعي عن دينك، لا بأس عليك. فألقاه وألقاها في أثره. وروي أحبابنا الكرام أن المسلمين كانت تقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار وحرها. مستمعين الكرام، بعد أن رمى الملك من رمى، ارتفعت النار من الأخدود فصارت فوق الملك وأعوانه 40 ذراعا، ثم هبطت عليهم وأحرقتهم، فذابوا وتحولوا إلى رماد. وهذا الذي فعله ذلك الغلام كان جائزا لإدخال الناس في الإسلام، أما في شرعنا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبابنا الكرام، تابعونا في الحلقة القادمة لنكلمكم عن قصة أخرى من قصص القرآن الكريم.

زوره. إذن مستمعينا الكرام هذه هي كانت فقرتنا الأولى لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجبكم. انشودة صرخة وجع بقدمها لكل سماع مسمعنا وين ما كنتوا عم تسمعوا لنا، حنسمعها هيك شوية على رواء، سمعكن إياها كلها وبعدها حنكون مع فاصل إعلاني قصير وبعده مننتقل لفقرتنا الثانية لليوم.

مختصر سيرة النبي وسيرة أصحابه العشرة، تأليف الإمام المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء، وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء، وبعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها. فنبدأ بعون الله وتوفيقه بنسبه عليه الصلاة والسلام، فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. وقال بعض العلماء الدليل على أن آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مؤمنة أنها لما ولدته أضاء نور حتى أبصرت قصور الشام، رأت قصور بصرى، وبصرى هذه من مدن الشام القديمة، هي تعد من أرض حوران مما يلي الأردن. آمنة أم سيدنا محمد رأت بهذا النور الذي خرج منها لما ولدته قصور بصرى بعينها، لولا أنها مؤمنة ما أعطيت هذه القوة بعينيها حتى ترى قصور بصرى. ورؤية آمنة لقصور بصرى يعد كرامة لها، لقد كانت عارفة بالله عز وجل. ثم عند موتها الجن بكتها، ناحت الجن فقالوا نبكي الفتاة البرة الأمينة ذات الجمال العفة الرزينة، زوجة عبد الله والقرينة، أم نبي الله ذي السكينة، وصاحب المنبر بالمدينة، قد أصبحت في قبرها رهينة. نعم أحبابنا الكرام، امرأة من أهل مكة سمعت نواح الجن وأخبار قصة المولد، هي أخبرت بها بعض النساء.

وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول لليلتين خلتا منه يوم الاثنين. ومات والد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب والد الرسول عليه الصلاة والسلام في دار النابغة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل. وقيل مات أبو الرسول عليه الصلاة والسلام بالأبواء بين مكة والمدينة. وماتت أمه عليه الصلاة والسلام وهو ابن 6 سنين، ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين. أرضعته عليه الصلاة والسلام ثويبة جارية أبي لهب، وكانت مولاة لأبي لهب فأعتقها. توفيت سنة 7 للهجرة واختلف في إسلامها. وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، أرضعتهم بلبن ابنها مسروح. وأرضعته أيضا حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. وقال بعض العلماء أن آمنة أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما استمرت. كان عندهم عادة أن ترضع الولد غير أمه بعد مدة.

وروى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي أحشر الناس، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. وروى أبو موسى عبد الله بن قيس قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد وأنا أحمد، والمقفي، ونبي التوبة، ونبي الرحمة، وفي رواية: ونبي الملحمة. وروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الحاشر، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم. وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة البقرة بشيرا ونذيرا، وفي سورة التوبة رؤوف، وفي سورة التوبة أيضا رحيم، وفي سورة الأنبياء رحمة للعالمين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

إذن مستمعينا الكرام، هذه كانت فقرتنا الثانية لليوم عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الأنشودة اللي طلبتيها يا أخت روعة بهديك إياها وبهديها لكل سمع عم يسمعنا وين ما كنت عم تستمع لنا، وأحسنتي الاختيار، أنشودة جميلة جداً.

كمان بهديك إياها يا حاجة خديجة. كمان بهديها للحاجة هلادي إن شاء الله تعالى تكون على السماع ولكل سماع بيسمعنا. وبعدها إن شاء الله تعالى حنسمع مقطع منها لأنه ما شاء الله كان يعني هي طويلة شوي أكثر من يعني تقريبا شي 8-9 دقايق، فحنسمع مقطع منها وبعدها حننتقل لفقرتنا الثالثة لليوم. بركي بنترك وقت بسيط لحتى ناخد اتصالات المستمعين وناخد نعطي بعض الأسئلة وناخد عليها الأجوبة إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا ما حدا يروح محل.

برحب بالأخت نجاة وبقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك وصباح كل اللي هلا انضم لنا. نعم انسودي جميلة جدا ومعانية كتير حلوة بهديك إياها لك يا أخت نجاة، بهدية لكل اللي صبحوا علينا من الصباح الباكر واللي ما بعد ما صبح علينا.

أقوال في الصبر. مستمعينا، للصبر منزلة عظيمة عند الله. قال بعض السلف في قول الله جل وعز في سورة يوسف: فالصبر جميل، أي صبر لا شكوى فيه. وقال مجاهد في قوله تعالى: فالصبر جميل، أي في غير جزع. وقال عمرو بن قيس عن قول الله جل وعز: فالصبر جميل، أي الرضا والتسليم. وقال الحسن: ما جرعتين أحب إلى الله تعالى من جرعة مصيبة محزنة ردها صاحبها بحسن عزاء وصبر، وجرعة غيظ ردها بحلم. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه منه، واحتسابه عند الله، ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر، وهذا معنى قول الله جل وعز: إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. فيعترف أنه ملك لله يتصرف فيه مالكه بما يريد، وهو يجزينا على صبرنا ولا يضيع أجر المصيبة. وقيل إن الصبر حبس القلب عن التسخط على المقدور، ورد اللسان عن الشكوى، فمن تجلد وقلبه ساخط فليس بصابر.

ابن الجوزي يصف المستنصرية: أحبابنا من مفاخر العمارة الإسلامية المدرسة المستنصرية التي بناها المستنصر بالله العباسي، والتي لم يبنى مثلها قبلها في حسن عمارتها ورفعة بنائها وطيب موضعها على شاطئ دجلة وأحد جوانبها في الماء. لم يعرف موضع أكثر منها أوقافا ولا أرفه منها سكانا. وعلى باب المدرسة إيوان ركب في صدره صندوق الساعات على وضع عجيب يعرف منه أوقات الصلوات وانقضاء الساعات الزمانية ليلا ونهارا. قال أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في وصفها: يا أيها المنصور يا مالكا برأيه صعب الليالي يهون، شيدت لله ورضوانه أشرف بنيان يروق العيون. إيوان حسن وصفه مدهش يحار في منظره الناظرون، تهدي إلى الطاعات ساعاته الناس وبالنجم هم يهتدون. صور فيه فلك دائر والشمس تجري ما لها سكون، فتلك في الشكل وهذا معا كمثل هاء ركبت وسط نون.

من بستان العارفين. كان أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي فريد زمانه علماً وورعاً وحسن حال. مات أبوه أسد المحاسبي وخلف من المال ألوفاً، ما أخذ الحارث منها شيئاً مع أنه كان محتاجاً إلى دانق، وذلك لأن أباه كان من الخوارج. فقال الحارث: أهل ملتين لا يتوارثان. وحكى الإمام الجنيد رضي الله عنه قال: إن الحارث المحاسبي اجتاز بي يوما فرأيت أثر الجوع في وجهه، فقلت: يا عم لو دخلت علينا ساعة. فدخل فعمدت إلى بيت عمي وكان عندهم أطعمة فاخرة، فجئت بأنواع من الطعام ووضعته بين يديه، فمد يده وأخذ لقمة رفعها إلى فيه يلوكها ولا يزدردها، ثم قام سريعا ورمى اللقمة في الدهليز وخرج ما كلمني، والدهليز مثل نفق. فلما كان الغد قلت: يا عم سررتني ثم نغصت علي. فقال: يا بني، أما الفاقة فكانت شديدة، وقد اجتهدت لآكل من الطعام، ولكن جعل الله لي علامة، وهي أن الطعام إن لم يكن مرضيا يرتفع منه إلى أنفي زفر فلا تقبله نفسي.

قال عمر: دونك، والطريق سهلها الله لك. قال الأعرابي: أنا عاجز عن المشي. قال عمر: اعتقب، أي اركب يوما وامشي يوما. قال الأعرابي: لست أملك ما أشتري به ولا ما أكتري، أي أستأجر. قال عمر: فقد سقط عنك فرض الحج لفقرك. قال الأعرابي: يا أمير العرب، إني أتيتك مستنجدا لا مستفتيا. فضحك ابن هبيرة وأمر له بخمسة آلاف درهم.

تأويل رؤيا المصافحة والسلام. أحبابنا الكرام، لقد جعل الله النهار معاشا والنوم سباتا، وفي النوم يرى المرء الرؤيا التي لها علم خاص لتفسيرها يسمى علم التعبير، وهو من العلم اللدني الذي يؤتيه الله لمن يشاء من أوليائه الصالحين، فلا يجوز أن يفسر المنامات من هو ليس أهلا لذلك. وما نورده هنا هو من قبيل الاستئناس، ننقله من كتاب تعطير الأنام في تعبير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي، ومن منتخب الكلام في تفسير الأحلام للإمام محمد بن سيرين رحمهما الله تعالى. قيل إن من رأى في منامه كأنه يصافح عدوه ويعانقه ارتفعت من بينهما العداوة وثبتت الألفة، ومن رأى في منامه عدوه يسلم عليه فإنه يطلب إليه الصلح، ومن رأى أنه سلم على من ليس بينه وبينه عداوة أصاب المسلم عليه من المسلم فرجا، ومن رأى كأنه سلم على شيخ لا يعرفه فإن ذلك أمان من عذاب الله جل وعز، وإن رأى أنه سلم على شيخ يعرفه فإنه يتزوج امرأة حسناء وينال أنواع الفواكه، فإن سلم عليه شاب لا يعرفه فإنه يسلم من شر أعدائه، ومن رأى أنه يسلم على رجل وكان بينه وبين الرجل تجارة فرد عليه الرجل سلامه فإن تلك التجارة بينهما تستقيم، فإن لم يرد جواب سلامه لم تستقم التجارة بينهما، والله جل وعز أعلم وأحكم.

مستمعينا الكرام، بعدكم ضمن برنامج نغم الصباح. أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. هيدي الإنشودي بهدية لكل سمع عم يسمعنا، وبالأخص للأخ اللي طلبها الأخ مصطفى مبيض، بهديك إياها، وبهدية للأخ عماد إذا كان بعده معك وبعدكم عم تسمعونا. كمان بهدية للأخ أبو هيثم اللي هلأ طلع علينا بظن من لابروز، ما هيك درجة الحرارة عندكم 14، حترتفع اليوم لتوصل لل 15 فقط، يعني قريب الساعة 12 حيكون في مطر. إذا حدا بده يروح يعني بهالوقت حيكون في شوية شتي، فأخذوا معكم المظلات. وصباحك إن شاء الله تعالى يا أخ أبو هيثم، بارك الله فيك.

نعم، الله يعطيك ألف عافية، لو انتظرتنا شوي كنا رحنا معك. منقل لك انتبه انت عم تسوق الباص، واكيد هيئتك واقف على جنب حتى عم تكتب لنا وترسلنا. بارك الله فيك والله يحفظك.

مستمعينا الكرام، معنا شوية وقت، فاللي بحب يتصل فينا ويجاوبنا على أول شيء حأعطيكم حديث، بعده حأعطيكم سؤال الحلقة. معنا وقت كتير فما حنكتر أسئلة. الحديث هو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل التمر بالزبد، وأكل التمر بالخبز، وأكله مفردا. وكان عليه الصلاة والسلام يتخذ جميع أصناف التمور، لكنه كان يفضل عجوة المدينة المنورة. فاللي بده يقول لي الحديث هو: من تصبح بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، أو إذا حبيتوا تقولوا الحديث: بيت لا تمر فيه جياع أهله. في عندي سؤال الحلقة: ولد بمصر سنة 773 للهجرة، وحفظ القرآن وهو ابن 9 من مشايخه الفيروز أبادي أو الفيروز أبادي والبلقيني. تولى التدريس بالإقراء والإملاء في المجالس على طريقة المحدثين. مات ودفن في القاهرة سنة 852 للهجرة. له ديوان في الشعر قال فيه: آثار خير المرسلين بها شفا، داء الذنوب لخائف يتوهم. هو رحمة للناس مهداة فيا، ويح المعاند إنه لا يرحم. من هو هذا الشخص أو الشخصية اللي عم نتكلم عنه؟ هل هو العز بن عبد السلام أم جلال الدين السيوطي أم ابن حجر العسقلاني؟ اللي بيحب يتصل على 970-072-747 ويقلنا الحديث ويقلنا جواب هالسؤال، فأهلا وسهلا بالجميع. نرجع من تابع بالإنشاء.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، في معنا اتصال على الهواء مباشرة، حنشوف مين في معنا بأول اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. معلش عذرا يا أخت روعة، نطرناك شوي ولكن الزمان ما أخذنا اتصالات، فحتى ترجع تاخد إذنا. بارك الله فيك، تفضلي، كيف أحوالك؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله. كمان تحية لكل عمين في الإذاعة الطيبة وللمستمعين مستمعات الأعزاء.
0: نعم بارك الله فيك. اشتقتوا لهم إيه ولا عم تحكوا معهم؟ نعم. يعني نعم. مع الحجة هنادي
1: الحديث الشريف.
0: نعم تفضلي.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر.
0: نعم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. بارك الله فيك. وجواب السؤال حلقة
1: الإمام العسقلاني، ابن حجر العسقلاني.
0: بتقولي ابن حجر العسقلاني، خليني أحط روعة. طيب وقلتي لنا الحديث، بارك الله فيك.
1: نعم.
0: بدك شي وفيك. سؤال صح أم خطأ على السريع؟
1: نعم تفضلي.
0: طيب صح أم خطأ أنه الأمعاء الدقيقة هي أطول؟
1: نعم صح
0: صح
1: صح
0: صح. بارك الله فيك، شكرا كثير على اتصالك. الله يكرمك ويعزك. مع السلامة
1: إن شاء الله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. كمان في عنا اتصال، منشوف كمان مين في معنا بهالاتصال، وبس طولوا بيتكم علينا شوي لحتى على ما أظن منا الأخ عماد. ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا.
2: حجي هنادي. حجي جهاد. توري.
0: ولا يهمك.
2: أينو. يلا بطلع معك على الهواء.
0: يا أنت على الهواء.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. شو يا عماد، بنبلش بالحديث؟ شو رأيك؟ ما في عنا وقت
2: كتير. يلا.
0: قال
2: يلا
0: رسول يلا. الله صلى الله عليه وسلم.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
0: من تصبح بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم بارك الله
2: فيك.
0: آمين.
2: في اشتقنا للجميع حجي جهاد.
0: نعم يلا هلا ارجع لنا ان شاء الله تعالى. هلا بمناسبة المولد النبوي الشريف حناخذ اتصالات ونعمل حزازير وهيك.
2: الله يبارك فيكم. آمين. ان شاء الله.
0: آمين.
2: شأن للمستمعين باصوات طيبة.
0: نعم ان شاء الله تعالى يسمعونا اصوات. نعم بارك الله
2: ان شاء الله. سؤال الحلقة،
0: هل هو العز بن عبد السلام أم جلال الدين السيوطي أم ابن حجر العسقلاني؟
2: ابن الحجر العسقلاني.
0: طيب بارك الله فيك يا عماد.
2: الله يبارك فيك. شو عندك هيك شيء؟
0: طيب في عندي أسئلة خفيفة، صح أم خطأ؟
2: يلا أسألي.
0: طيب صح أم خطأ أنه اليعبوب هو النهر الراكد؟
2: خطأ.
0: ليش خطأ؟ شعرفك؟
2: ما بعرف هيك طلع معي.
0: طيب صح، يعني جوابك صح بس هو السؤال خطأ، انه مش هو هيك معناته النهر الشديد الجريان. شكرا كتير لك يا عماد.
2: بارك الله فيكم.
0: آمين وفيك.
2: تحياتي للجميع ولبليزاعة وللمعاملين كل ياتا، وهذا للأخت روعة كمان تحياتي لعيلة.
0: نعم بارك الله فيك. نعم صحيح.
2: للجميع.
0: شكرا لك يا عماد.
2: إن شاء الله. السلام عليكم. تحياتي للحياة. لشيخ بلال كمان
0: إن شاء الله تعالى بيكون على السماء
2: إن شاء الله. يبارك فيكم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مع السلامة. ألف شكر للأخ عماد.

إذن مستمعينا الكرام، برجع بعيد عليكم الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل التمر بالزبد، وأكل التمر بالخبز، وأكله مفردا. وكان عليه الصلاة والسلام يتخذ جميع أصناف التمور، لكنه كان يفضل عجوة المدينة المنورة.

اللي بيحب يتصل على الرقم 9707-2747 معكم شوية وقت بعد، فعلى السريع اتصلوا واعطونا أجوبتكم، أو على الأقل قولوا الحديث الشريف اللي ذكرناه: من تصبح بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا

0: كمان معنا اتصال على الهواء مباشرة. منرحب بالأخت رضا. السلام عليكم يا أخت رضا. ألو، لحظة خليكي معنا. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا وغلا بالأخت رضا.
1: أهلا فيك، كيف صحتك اليوم؟
0: الحمد لله رب العالمين، مسرورين بسماع أصواتكم.
1: حبيبة قلبي، نحن بالأكثر.
0: بوركتي يا طيبة، تفضلي منبلش بالحديث.
1: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
0: نعم، بارك الله فيك، هيدي عجوة المدينة، سبحان الله. نعم، قديش إلى فوائد. بارك نعم الله فيك. طيب بالنسبة لسؤال الحلقة،
1: أنا بقول ابن الحجر العسقلاني.
0: ابن الحجر العسقلاني، بتحبي أعطيكي هيك سؤال على السريع، صح أم خطأ؟
1: نعم.
0: طيب صح أم خطأ أنه كلمة قراقوش سمع فيها أراقوش، أو بيقولوا فيها حكم أراقوش؟
1: نعم.
0: صح أم خطأ أنه كلمة قراقوش تعني النسر الأسود؟
1: نعم صح.
0: صح؟ طيب بتعرفي شو نعم هي هالكلمة؟ بأي لغة؟
1: تركية.
0: صح؟ ما شاء الله كان عنك، بسم الله عليك. صح، نعم، بارك الله فيك يا أخت رضا.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويبارك فيك، وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة. طيب مستمعينا الكرام، بعد إذا حدا اتصل بعد بناخد شيء اتصال، وحنذكركم بالاحتفال المولد النبوي الشريف تحت شعار محمد على نهجه نحيا. نعم، محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. ما تنسوا احتفال المولد النبوي الشريف إن شاء الله تعالى. هلأ منخبركم بعد مو information، بس لحتى نحول الاتصال وناخده مشان مننطر أحبابنا، لعله آخر اتصال لحناخده لليوم، منشوف مين في معنا. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالحجة فاطمة.
2: بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم يا حجة، طمنونا عنكم.
2: الحمد لله بخير.
0: الحمد لله رب العالمين. تفضلي حجتنا، منبلش بالحديث.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات من عجبة المدينة لم يصبه سم ولا سحر.
0: نعم، أو لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. هو سبحان الله، يعني في لفظ آخر أنه من تمر العالية لم اللي بي يعني بتصبح بتمرات، في بعض في لفظ آخر يعني من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. بارك الله فيك يا حجي. وبالنسبة لسؤال الحلقة سمعتيه؟ تحبي عدلك الاحتمالات؟ هل هو العز بن عبد السلام أم جلال الدين السيوطي أم ابن حجر العسقلاني؟
2: أقول ابن حجر العسقلاني إن شاء الله.
0: طيب بارك الله فيك حجتنا، الله يكرمك ويعزك ويبارك فيك.
2: آمين ولكم بالمثل إن شاء الله.
0: والله يشفيك ويعافيك لحتى نضلنا نسمع هالصوت الحلو.
2: بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم. آمين آمين حجي،
2: وأدام الله لنا هذه الإذاعة المباركة.
0: اللهم آمين، كتروا لنا من هالدعوات. تسلمي، بارك الله فيك يا حجي.
2: أحسن الله إليك، بالسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة. بما أنه الحجة كانت معنا، خلونا نشوف الوقت. إذا حدا بيحب يتصل على السريع، ولكن حتى ناخده ونختم فيه البرنامج، آخر اتصال إن شاء الله تعالى على 9707247. فما تنسوا احتفال المولد النبوي الشريف بستة سبتمبر نهار الأحد، تشرفونا على الساعة 3. الاحتفال حيبدأ الساعة 4 على ويتلام ليجا سنتا على 90A ميموريال أفينيو ليفربول، والدعوة عامة للجميع رجالا ونساء وأطفالا. فأهلا وسهلا فيكم، ما تنسوا هالتاريخ هالدايت، حطوا عندكم نهار الأحد ب 6 سبتمبر 2026. فنتمنى ان حضوركم، نشوفكم كلكم هنيك، بنتمنى يعني كلياتنا نقدر نروح ونحضر هالاحتفال الكبير اللي نحن مننتظره من سنة لسنة، احتفال المولد، مولد النبوي الشريف، مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشكر القيمين على هيدا الاحتفال اللي حقيقة بيتعبوا كتير لحتى يأمنوا لنا مكان، لحتى يأمنوا لنا الراحة، حتى يأمنوا لنا المواقف، حتى يأمنوا هالشي كله لحتى بس نحنا نروح ونحضر هالاحتفال الجميل. فنتمنى من الجميع ما تقصروا، لأنه اللي تعبوا كتير بيحبوكم تكونوا موجودين معهم. إذن آخر اتصال الحاج أم أحمد، حناخد اتصالة ونختم البرنامج. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالحاج أم أحمد.
3: سلامتك، سوري كنت مشغولة شوي.
0: لا ولا يهمك، الله يعطيك ألف عافية، بس الظاهر يمكن أكيد حدا عم يشغلك.
3: مضبوط.
0: طيب ماشي ماشي، منبلش بالحديث سمعتيه ولا بتحبي أرجع عدلك إياه؟
3: قولوا صلحي لي إذا كان غلط.
0: ماشي.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات من عشرة المدينة لم يمسه سحر ولا
0: لم يضره ذلك اليوم،
3: ذلك اليوم سحر ولا
0: سم ولا سحر.
3: سم ولا سحر.
0: نعم، بارك الله فيك. سمعتي سؤال الحلقة؟
3: لا، أقول ابن حجر العسقلاني.
0: طيب، بارك الله فيك، بما أنك أنت آخر متصلة فجوابك صح، هو ابن حجر العسقلاني. بتحبي أعطيك السؤال على السريع، صح أم خطأ؟
3: قولي لشوف.
0: صح أم خطأ أنه يوجد 51 أسبوع في السنة؟ كم أسبوع في السنة؟
3: خطأ.
0: ليه خطأ؟ بسم الله عليك، ما شاء الله كان لا قوة إلا بالله. نعم جوابك صح.
3: بعدون الصغر.
0: ما شاء الله كان، الله يحفظك ويبارك فيك. آمين.
3: بارك الله فيك والله يحفظك ويعطيك ألف عافية، وكتير كتير حلو هالبرنامج كان، ما شاء الله كان لا قوة إلا بالله.
0: بوركتي. الله يكرمك ويعزك، ما تنسونا من الدعوات.
3: الله يزيدك من نعيم بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: اللهم آمين. بوركتي، بارك الله فيك، شكرا على اتصالك. مع السلامة، باي. شفتوا ما أحلى هالدعوات، كتير حلوة طالعين من تم هيك الوالدة الكريمة.

إذا على السريع بتربح معنا لليوم هيك هدية بسيطة، ويعني ما في شيء من قيمتك، ولكن حبينا نعطيك هدية بهالمناسبة العظيمة. بتجي بتهديها من مبنى الإذاعة إن شاء الله تعالى من التنين للجمعة يا أخت روعة، ألف مبارك لإليك، ونتمنى حظ أوفر للباقيين إن شاء الله تعالى. فلهون بيكون انتهى برنامجنا معكم لليوم مستمعينا الكرام، فشكرا كتير على حسن سماعكم لنا وطولتوا بالكم علينا، فألف شكر لكم. لقائي بيتجدد فيكم نهار الأربعاء إن شاء الله تعالى حوالي الساعة 3:15، فإلى الملتقى، أستحفظكم الله وإلى اللقاء. مثل ما قلنا لكم الجواب مثل ما قلنا للحجي، أنه هو ابن حجر العسقلاني.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل المصري وآل حيدر في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج عبد الله أحمد المصري رحمه الله، أولاده أحمد، خالد، محمد، عمر وحسين المصري، أشقاؤه محمد، غازي، رعد وطلال المصري، أصهرته لبناته حسن المصري، أحمد خليل، حسن عوض وعمر نعمان، أصهرته لشقيقاته المرحومون بإذن الله أحمد حيدر، عبد الحي حيدر وأحمد شاكيش. تقبل التعازي في منزل ابنه أحمد من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء على العنوان 47 Griffith Avenue Punchbowl. كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم السبت 1/8/2026 عقب صلاة العشاء في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه في لكنبا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الغزاوي في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج عبد الله الغزاوي رحمه الله، أولاده عامر، محمد، مجدي، مصطفى، أحمد ويوسف الغزاوي، أشقاؤه المرحومون بإذن الله محمد، أحمد، مصطفى وخالد الغزاوي. تقبل التعازي من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء في منزل الفقيد على العنوان 38 روز ستريت بونشبول. كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم السبت 1/8/2026 بعد صلاة العشاء للرجال والنساء في منزل الفقيد على العنوان 38 روز ستريت بونشبول. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. آمين.

0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أسأل الله أن يرزقنا النية الحسنة
1: الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الترمذي قال باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هذا الباب معقود لوصف شعره عليه الصلاة والسلام
2: This is a new chapter now that pertains to the description of the hair of the Prophet صلى الله عليه وسلم
1: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه
0: إن شئت قلت شعر بفتح العين وإن شئت قلت شعر بتسكينها كلاهما صحيح وهذا مر معنا
2: So this was mentioned before. In this narration it is mentioned that the hair of the Prophet ﷺ

0: that she and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to make ghusl, take water from the same container. So the same container that the Prophet would use to make ghusl, she would also take from that water to make ghusl.
1: وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة.
2: يعني أغلب شعره كان فوق الجمة لا يصل إلى الكتفين لكن دون الوفرة أنزل من شحمة الأذن. يعني أغلب شعره كان نازلا عن شحمة الأذن ولا يصل إلى الكتفين وجزء منه يصل إلى الكتفين كما ذكرنا.
0: She said, and most of his hair did not used to reach his shoulders, but it would go further down than his earlobes. So some of his hair would reach his shoulders, but most of it did not reach the Prophet's shoulders, sallallahu alayhi wa sallam.
2: وإنما أرادت عائشة رضي الله عنها من هذا أن تبين أن الإناء الذي كان يغتسل منه النبي عليه الصلاة والسلام وهو غالبا الصاع وهو غالبا الصاع كان يكفي ليتغتسل هي وهو مع أن شعره كان كثيفا عليه الصلاة والسلام.
0: What Sayyida Aisha wanted to say by mentioning this was that the container that the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to make ghusl from, which was approximately what fits one sa'. She used to make ghusl from it, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to make ghusl from it, even though the Prophet sallallahu alayhi wasallam had a lot of hair. So it was enough for both of them.
1: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا معيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه.
2: هذا مر معنا.
0: This hadith has been mentioned previously.
1: حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم أنه قال حدثنا أبي عن قتادة أنه قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالصبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه.
2: هذا أيضا مر معنا.
0: Also this hadith has been mentioned before.
2: وهنا ملاحظة.
0: We should take note to something though.
2: بعض يعني علماء الحديث المسلمون لهم طريقة أنهم يكررون أحيانا ذكر الحديث نفسه وهذا لأكثر من سبب.
0: The Muslim scholars of hadith have a way in authoring hadith books. Sometimes they will repeat
2: many times
0: they will repeat the same hadith several times. And this has many benefits.
2: أحيانا يكون هناك زيادة بيان في رواية عن رواية أخرى. شيء زائد في هذه الرواية يظهر لا يظهر في الرواية الأخرى.
0: Sometimes the narration that they repeat would have extra, would make clear what was not clear in a previous narration of the same hadith.
2: Would have an extra information in it. وأحيانا يكون سند آخر غير السند الأول فيتقوى الحديث بكثرة الأسانيد.
0: Sometimes the same hadith will have different narrations, chains of narrations. So they will repeat the hadith with a different chain of narrators, and this would show that this would strengthen the hadith.
2: إذا كان صحيحا يزداد صحة قوة.
0: If it were a صحيح hadith, it will become stronger.
2: وإذا كان حسنا يرتقي إلى درجة الصحة.
0: And if this hadith was حسن, it would become صحيح كثيرة. Sometimes, many times.
2: وإذا كان ضعيفا يتقوى بالروايات الأخرى أحيانا فيصير حسنا.
0: And sometimes, even if this hadith were ضعيف, a weak hadith, when it would have several chains of narrators, then it might become a hasan hadith.
2: أحيانا يكون

0: الحديث فيه بيان حكم في مسألة فيريدونه في باب ذكر هذه المسألة.
1: Sometimes this hadith would make clear a certain judgment, and the author would want he would be talking in a chapter that pertains to this judgment, so he would mention this hadith in this chapter.
0: لكن نفس الحديث يفيد أيضا حكما ثانيا فإذا تكلم عن الحكم الثاني أيضا يورده.
1: At the same time, the same hadith, the scholar might be able to derive another judgment from the same hadith. So when he would talk in a chapter pertaining to the other judgment, he would then again mention the same hadith.
0: وهكذا فوائد كثيرة لتكرار الحديث.
1: And there are many other benefits for repeating the same hadith.
0: فلا يفعل المحدثون ذلك بس لتضخيم الكتاب.
1: The scholars of hadith do not do this just so that their author, their book, the book they author would become a big book.
0: إنما يفعلون ذلك لمقاصد صحيحة.
1: Rather, they have good intentions and
0: وفوائد كثيرة.
1: And many benefits that come out of that.
0: وهذه طريقة يمكن غير المسلمين ليسوا معتادين عليها.
1: And this is a way in authoring that possibly other non-Muslims are not used to.
0: وبالتالي كثير من المسلمين في أيامنا ما عادوا يعرفونه ولا اعتادوا عليها.
1: And therefore many of Muslims in our days are not used to this way.
0: ولكنها طريقة أصيلة فيها فائدة عظيمة.
1: However, this is a noble way, and that has many benefits.
2: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني بنت أبي طالب أنها قالت قدم رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم. من درس حقيقة وتوسع في دراسة الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كتب العلماء يعني درسه على وجهه كما يدرسه أهل العلم يعرف كم حافظ كم جهد علماء الحديث في المحافظة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله بأمانة.
1: The person who studies hadith in the proper manner, as the scholars of Islam, the previous scholars used to teach al-hadith, if a person were to study hadith in this way, he would know for sure how the scholars of Islam narrated the hadith in a very accurate way.
0: بذلوا جهدا كبيرا حتى يروه على وجهه.
1: They put a lot of effort to accurately narrate the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
0: كانوا أمناء في ذلك.
1: They were very trustworthy doing so.
0: وطريقتهم تفضح بسهولة الذي يريد أن يكذب.
1: And the way they followed doing so makes it easy to know the person that lies in narrating al-hadith.
0: بسهولة يعني عند أهل المعرفة.
1: يعني it would be easy to know for the people of the science, the people who the scholars of hadith.
0: جزاهم الله خيرا.
1: May Allah Ta'ala raise their rank.
0: لو أعدت شيخ ربيع.
2: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت
0: أم هانئ بنت أبي طالب أخت سيدنا علي. أم هانئ هذه أخت سيدنا علي كان اسمها فاخته. أم هانئ كنيتها واسمها فاخته. الفاخته هي الحمامة المطوقة التي لها طوق على رقبتها هذه الفاخته.
2: قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة وعلينا مكة قدمة وله أربع غدائر.
0: مرة تقول جاء النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة وكان شعره قد قسمه أربعة أقسام عند السفر.
1: So it is mentioned in this narration that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam once came to Al-Madina and his once came to Mecca and his hair was it was parted into four groups.
0: الذي يسافر في الماضي السفر في الماضي كان فيه مشقة ليس كالسفر في أيام السفر في الماضي أشق بكثير من السفر في أيامنا.
1: In the past, if a person wanted to travel, this person would endure many hardships. So traveling was not as simple or as easy as it is today.
0: وكان المسافر كثيرا ما لا يتسع له وقت ليعتني بشعره.
1: And in the past, many times the traveler would not have time to take care of his hair.
0: فكان الرجل الذي له شعر يجعل شعره بطريقة مقسوما إلى أقسام.
1: So in the past, if a man had hair, long hair, he would make his hair into different parts. He would gather his hair in different parts.
0: حتى يحميه بذلك ما استطاع من الوسخ ووعساء السفر.
1: By doing so, this person would prevent a lot of dirt from coming into his hair.
0: النبي عليه الصلاة والسلام لهذا جعل شعره أربعة أقسام: قسم هنا وقسم هنا وقسم هنا وقسم هنا.
1: This is why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he traveled this one time, he grouped his hair into four different groups. One group was right here in the front, and one group
0: in front of his ear, one in the back of his right ear, then part in front of his left ear, and the fourth behind his left ear. وهذه الكلمة هنا في هذا الحديث كيف مذكورة؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش قالت؟ وله أربع غدائر. الغديرة هي القطعة من الشعر قد تكون معقوصة، يعني قد تكون ضفرت، عقدت، ضفرت، وقد لا تكون. ألا بتشوفوا برواية أخرى يذكر كلمة غدائر، يذكر كلمة ضفائر، فيعرف أنها كانت إيش؟ مضفورة. رواية أخرى للحديث نفسه أن هذه كانت معقوصة، ملوية، يعني لويت.
1: So in this narration, the Arabic word that means that the Prophet sallallahu alayhi wasallam grouped his hair in four different groups, it might mean this word غدائر. It might mean that the Prophet sallallahu alayhi wasallam braided each group, and it might mean that the hair was grouped together without braiding. So this is possible and this is possible. This word, it's both, it's possible that it means this or this. However, there are other narrations that mention that these groups, this hair, was braided.
0: فهذا يبين بعض فائدة تكرار الحديث.
1: So as we see, this is a benefit of repeating the same hadith.
2: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع.
0: معناه هذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ضفر، عقص هذا الشعر، أجعل شعره أربع ضفائر، يعني هذه الغدائر كانت إيش؟ كانت مضفورة، ضفرها، عقصها.
1: So in this narration it is made clear, it's clarified that the Prophet sallallahu alayhi wasallam had grouped his hair into four different groups, and each group was braided.
0: ويعرف من هذا أن الرجل إذا ضفر شعره على بهذه الطريقة لا حرج في ذلك.
1: And from this it is known that if a man were to braid his hair the way the Prophet sallallahu alayhi wasallam braided his hair, this is permissible.
0: لأنه ليس فيه تشبه بالكفار ولا فيه تشبه بالنساء.
1: Because doing so, the person would not be imitating non-Muslims, neither would he be imitating women.
0: لأن هذا ليس لم يكن خاصا بالنساء عند العرب بهذه الطريقة.
1: Because braiding one's hair in this way was not something specific to women.
0: أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أنه يربط شعره ربطة واحدة بشيء مثل الذيل, الرجل يفعل هذا, هذا مما فيه تشبه بغير المسلمين.
1: As for what some people do today is that some men, they would gather all their hair and they would tie it with a rubber band or the like. This is like a ponytail. This is imitating
0: non-Muslims. فهو ممنوع.
1: So therefore, it is not permissible.
0: مثل هذا لم يكن معروفا عند الرجال المسلمين.
1: This was not known between Muslim men in the past.
0: حتى قلدوا غير المسلمين في زمننا هذا.
1: Until in these days, they imitated non-Muslims.
2: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذا الباب معقود لترجل النبي عليه الصلاة والسلام لاعتنائه بشعره.
1: This chapter pertains to how the Prophet صلى الله عليه وسلم used to take care of his hair, combing it, cleaning it, and the like.
0: أيوة, تنظيفه, تحسينه, ومشطه.
2: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
0: كانت عائشة رضي الله عنها ترجل شعر النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض.
1: So in this hadith, it is narrated that a Sayyida Aisha, the wife of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, said, I used to comb the hair of the Prophet sallallahu alayhi wasallam when I was in my menses.
2: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته بالماء.
0: كثيرا ما كان يدهن رأسه بالدهن. الدهن هو ما يستخرج من الحب مثل الزيت وما شابهه, هذا هو الدهن. كان كثيرا ما يدهن رأسه بالدهن وكان يسرح يمشط لحيته بالماء.
1: So it is narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to oil his head many times. He would do that a lot, whether it is with olive oil or other types of oils. And that he used to comb his hair with water.
2: ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات.
0: ويكثر القناع أي يكثر من وضع القناع. القناع هو قطعة قماش توضع على الرأس يغطى بها الرأس بعد دهنه, هذا القناع. مثل الطيلسان الكفية, مثل هذا توضع على الرأس بعد دهنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يدهن رأسه يغطيه بالقناع.
1: And after the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to oil his head, he used to put a piece of cloth on top of his head, on his head.
0: وكان عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يفعل ذلك يصيب هذا الثوب الذي يضعه على رأسه كأنه ثوب زيات كأنه ثوب بائع زيت لكثرة ما عليه من الدهن من تغطية رأسه به.
1: Because the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to do this a lot, that he would oil his head and put this cloth on his head after oiling it. This piece of cloth that he used to put on his head, it was similar to the clothes that the person that sells oil used to wear. So it would have a lot of blotches of oil on it.
0: ولكن لم يكن هذا بحيث يعد منفرا أو مستقذرا.
1: But it wasn't in a way that it would be repelling, that it would repel people from the Prophet صلى الله عليه وسلم or in a dirty way.
0: سوء النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بنظافة ثوبه.
1: The Prophet صلى الله عليه وسلم used to take care that his clothes would be clean.
0: وكان يحث على ذلك.
1: And he used to
0: يأمرنا أمرنا نحن المسلمين أن نعتني بنظافة ثوبنا.
1: And he ordered us and emphasized that we take care us Muslims of having clean clothes.
0: حتى قال النظافة من الإيمان.
1: Even the Prophet يعني نظافة
0: نظافة الثوب ونظافة القلب كل ذلك مما يحث عليه الدين هذا معناه.
1: To an extent that the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned in a hadith that being clean is something that our religion emphasized and ordered us to do. This is to have a clean heart and to have clean clothing.
0: وهكذا شأن أولياء الله تعالى.
1: And the pious Muslims, الأولياء, this is how they are. This is their way.
0: يهتمون بنظافة الثوب ولو كان الثوب ليس ثوب تنعم.
1: They take care that their clothing is clean, even so it's not without it being necessary that their clothing would be fancy. Even if their clothing was not fancy, they take care that it's clean.
0: ومن كان على خلاف ذلك فهذا إما لشدة فقره فلا يجد ما ينظف به ثوبه أو لعلة لسبب وإلا فالأصل أنه ينبغي الاعتناء بنظافة المسلم ينبغي أن يعتني بنظافة ثوبه.
1: And the pious Muslims that were not like this, this is either because they were extremely poor, they could not clean their clothing.
0: ما كان عندهم ثوب آخر يلبسه لينظف ثوبه.
1: For example, they don't have except this one clothing that they wear. This and
0: أو ما كان عنده ما يشتري به ما ينظف به الثوب.
1: Or they were poor to an extent that they do not have money to buy something to clean their clothes
0: أو
1: with.
0: أو غير ذلك.
1: Or other reasons. However, what our religion ordered us to do is to clean our clothing.
0: فإذا هذه الخرقة التي كانت كأنها ثوب زيات ما كانت وسخة ولا كانت منفرة.
1: So this piece, piece of clothing that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to put on his head after oiling his head, it was not repelling, neither was it dirty.
0: ومن رأى الخرقة التي كان يضعها شيخنا يعرف كيف تكون غير وسخة وغير منفرة ومع ذلك تشبه ثوب الزيات.
1: And the people that saw how our Shaykh, this cloth that he used to put on his head was, would know how it would be similar to the clothes of a person that sells oil. At the same time, it would not be repelling, neither would it be dirty.
2: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن
0: صحبة الصالحين تعلم الكثير.
1: Accompanying and being around pious people teaches a lot.
0: لمن فتح الله قلبه.
1: For the person that Allah Ta'ala opened his heart to benefit from them.
2: حدثنا
0: وإلا وإلا فكم من بعيد قريب وكم من قريب بعيد.
1: Otherwise, if Allah Ta'ala did not open a person's heart to benefit from these pious people, there are many people that are close, in physically close to pious people, and and they are very far away from being accepted by Allah Ta'ala. And there are many people physically far away from pious people, and they are accepted by Allah Ta'ala.
2: حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء.
0: هنا خطأ عن أشعث فتحة لو أصلحتم عن أشعث بن أبي الشعثاء. ممنوع من الصرف.
2: عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم.
0: إن كان رسول الله يعني إنه كان، هذه مخففة من إن الثقيلة للتأكيد، إنه كان هذا لتأكيد المراد. نعم.
2: لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل.
0: يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يبدأ باليمين بين كل عضوين متماثلين في طهوره، يعني في اليد يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، في الرجل بالرجل اليسرى اليمنى قبل اليسرى، في الاغتسال بالجنب الأيمن قبل الأيسر. في طهوره كان يفعل هكذا، يبدأ بالأيمن قبل الأيسر، إلا ما كان عضوا واحدا مثل الرأس يمسحه كله أو يغسله كله في الغسل، مثل الوجه يغسل معا لا يغسل الأيمن قبل الأيسر لأنه عضو واحد. أما ما كان أكثر من عضو فكان يحب عليه الصلاة والسلام التيامن، أن يبدأ بالأيمن قبل الأيسر.
1: So it is narrated in this hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to begin when making purification, wudu or ghusl. Used to, if there was an organ that a person has two of, such as the arms or the feet, the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to begin in purification with the right side. So he would wash his right arm before his left arm. He would wash his right foot before his left foot. Also, when making ghusl, the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to wash the right side of his body before the left side. As for the organs that a person only has one of, such as a person's face, that would be washed all together at the same time. So a person does not begin with the right side of his face before the left side. Rather, he would wash all of his face at the same time. Likewise, wiping the head or washing the head in ghusl or wiping the head in wudu, that would be done all together at the same time.
0: وكذلك في ترجله في مشط شعره كان يبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى.
1: Likewise, when combing his hair, the Prophet صلى الله عليه وسلم used to begin with the right side of his head before the left side.
0: وكذلك في لبس نعله كان يلبس النعل اليمنى قبل اليسرى.
1: Also, when the Prophet صلى الله عليه وسلم used to put on his shoes, the Prophet صلى الله عليه وسلم used to wear the right shoe before the left shoe.
0: أما إذا خلع كان يخلع اليسرى قبل اليمنى.
1: And when he used to take his shoes off, he would take the left shoe off before his right shoe.
0: هذا أمر أرى كثيرا من الناس في أيامنا لا يبالون به ولا يلتفتون إليه.
1: And this is something that Sheikh Samir says he sees many people these days do not take care of doing. And they don't even pay attention to that at all.
0: كان بعض السلف إذا نسي مرة فبدأ باليسرى قبل اليمنى تصدق.
1: One of the salaf, he used to, if he forgot and wore his left shoe before his right shoe, he used to give money in charity so that he would not forget again.
0: وذلك للاعتناء بالمحافظة على الأدب الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: And this is because of how keen he was to take care of doing the manners that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to do.
0: ونحن ينبغي أن نعتني بهذه الأمور.
1: Likewise, we should be, we should take good care of doing these manners.
0: وأن نبينها ونعلمها لأولادنا.
1: And we should take care of teaching these matters to our children.
0: ليعتنوا بها.
1: So that they would take, so that they would do them also and take care of doing them.
0: لأن هذا له أثر في القلب.
1: These manners have an effect on a person's heart.
0: فتساعد الإنسان على الاستقامة.
1: Taking care of doing these manners helps the person to be a pious Muslim.
0: وتذكره بطاعة الله عز وجل.
1: And it reminds the person to obey Allah Ta'ala.
0: واتباع ما أمر به نبي الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته.
1: And to do what the Prophet صلى الله عليه وسلم ordered us to do, and to follow in the path of the Prophet صلى الله عليه وسلم, to take him as an example.
0: دخول المسجد بالرجل اليمنى.
1: To enter the mosque with the right foot before the left foot.
0: والخروج باليسرى.
1: And to exit the mosque with the left foot before the right foot.
0: دخول الخلاء باليسرى والخروج باليمنى.
1: Also to enter the bathroom with the left foot and to exit the bathroom with one's right foot first.
0: ذكر اسم الله تعالى عند القيام والقعود والأكل وغير ذلك.
1: To say also, to say Bismillah when a person wants to get up or to sit or to eat or to do something else.
0: البدء باليمين قبل اليسار في نحو ما ذكرناه.
1: Also to begin with the right before the left in the matters that we mentioned.
0: أن لا ينام الإنسان والنار مشتعلة في بيته.
1: Also for a person not to fall asleep before putting out a fire. If he had a fire lit in his house, for example.
0: أَلَّا يَتْرُكَ الْإِنَاءَ مِنْ غَيْرِ غِطَاءٍ فَوْقَهُ وَلَوْ بِعُودٍ.
1: Also not to leave a container out without covering it, even if it was with a stick.
0: مع ذكر اسم الله.
1: While saying Bismillah while covering it.
0: وَإِذَا كَانَ فَارِغًا أَنْ يُقْلَبْ.
1: And if the container was empty, to be put upside down.
0: وإذا أراد أن يغلق الباب يغلقه مع ذكر اسم الله.
1: And if a person wanted to close the door of his house, to close it while saying Bismillah.
0: وغير ذلك من الأمور التي لها فوائد كثيرة لا نريد أن ندخل فيها. لكن من فوائدها أنها تعين الإنسان على الاستقامة.
1: And many other things that have many benefits. Among these benefits is that it helps a person to be a pious person.
0: ونكتفي بهذا والله تعالى أعلم.
1: Allah Ta'ala knows best.
0: طيب نهلل.

أحلم أن أعيش في بلد ليس فيه عنصرية، نعيش فيه معا كشعب واحد، ونسجل فيه قصص نجاحاتنا رغم اختلافاتنا. لست مضطرا للرحيل إلى مكان تشعر فيه بالقبول، فأنت مواطن وأنت مقبول. لست مضطرا للرحيل إلى مكان لا تتعرض فيه للعنصرية وتعامل فيه بإنسانية. أنت هنا في بلادك، ابق فيها وحارب العنصرية.

0: بسم الله والحمد لله الذي جعل البيت الحرام قبلة عباده المؤمنين ومهو أفئدة العابدين والصالحين، إذ تغشاه أرواحهم وتعمره أجسادهم من حجاج طائفين وركع ساجدين. والصلاة والسلام على خير من لبى وصلى وحج واعتمر سيدنا محمد خير الخلائق والبشر.
1: أحبابنا المستمعين، مع إطلالة شهر ذي القعدة نودع الكثيرين ممن كتب لهم زيارة الحرم والبقع الطاهرة ويبقى في البال ذكريات، فما تكاد تلك الذكريات تجول في البال حتى يشتعل منا الفؤاد شوقا وحسرات، وتذرف العين عبرات وعبرات، فطوبى لمن خصه الله زيارة تلك الديار ووفقه لعمل الحج.
0: أجل أحبابنا المستمعين، الحج فريضة عظيمة وفيه من المزايا ما ليس في غيره، فإذا وصل الحاج إلى بيت الله الحرام وتوجه إلى الكعبة المشرفة بخشوع وتدبر لجلالة البقعة التي هو فيها، فهو في خير بقاع الأرض، ويتلطف بمن يزاحمه ويتحرز من إيذاء الناس. فإذا وقع بصره على الكعبة رفع يديه بالدعاء، فإن الدعاء عند رؤية الكعبة مستجاب، ويدعو بما أحب من حاجات الآخرة والدنيا.
1: أحبابنا الكرام، في رحلتنا هذا اليوم في برنامجنا رحلة العمر راح ندخل عدة أبواب. الباب الأول يشمل على إرشادات صحية للحجاج، الباب الثاني عن مواضع استجابة الدعاء، الباب الثالث هو عن تحلية الكعبة المشرفة، والباب الرابع تكملة صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعينا الكرام، خلونا نبدأ بالباب الأول وهو عن إرشادات صحية للحجاج.
1: أحبابنا الكرام، لقد كثرت الأبحاث والدراسات الطبية اللي تعنى بالأمراض والمشكلات الصحية اللي تواجه كثير من حجاج بيت الله الحرام خلال هذا الموسم المبارك. وقد أظهرت هاي الدراسات ارتفاعاً شديداً في نسبة الحجاج اللي يعانون من التهاب في الأمعاء وخاصة كبار السن، ويليه مشاكل التهاب الرئة، بالإضافة إلى نسبة مرتفعة للوفيات بسبب ضربة الشمس والاختناق. ولهذا قررنا أن نشارك معكم في بعض المعلومات والنصائح اللي نتمنى أن تساعدكم ليكون حجكم آمناً وسفركم أقل إرهاقاً بإذنه تعالى.
0: أولاً، لتجنب الرشح والزكام فينبغي الابتعاد عن مواجهة التبريد المباشر أو لمس المصابين بالمرض، لأن الفيروسات المسببة لهما سريعة الانتقال. كذلك ينبغي تجنب العطاس أو السعال في مواجهة الآخرين.
1: ثانياً، لتجنب التهاب المعدة والأمعاء واللي قد يكون بأعراض مختلفة كغثيان أو قي أو آلام بطن أو إسهالات متكررة، لذلك ينبغي الاهتمام بالنظافة العامة والخاصة كغسل الأيدي وغسل الفواكه والخضار، وتجنب تناول الأطعمة الغير مطبوخة جيدا أو التي يشتبه بتلوثها، وعدم تناول الألبان ومشتقاتها بدون التأكد من صحة تعقيمها وتواريخ انتهاء صلاحيتها، وعدم تناول الأغذية والسوائل بأوعية وأواني غير نظيفة.
0: ثالثاً، لتجنب داء الصماط ويحصل نتيجة التعرق الشديد والاحتكاك المستمر لثنيات الجلد، ويظهر على شكل احمرار يرافقه انسلاخ جلدي. ولتجنبه ينصح بالابتعاد عن المشي طويلاً وقت الحر ما أمكن، ولبس السراويل الداخلية الطويلة لمنع الاحتكاك، طبعا في غير أوقات الإحرام بالنسبة للرجال. كذلك يمكن استعمال المياه الباردة لغسل المنطقة أو استعمال بعض المراهم، وذلك بعد الاستشارة الطبية.
1: رابعا، تشقق القدمين ومن أسبابه المشي المستمر بالأحذية الكاشفة للأعقاب والتعرض للأتربة أو الأغبرة المؤدي إلى جفاف الطبقة المتقرنة من الجلد. وللوقاية منه بإذنه تعالى ينبغي غسل القدمين وتجفيفهما جيدا، ولبس الجوراب في غير أوقات الإحرام بالنسبة للرجال، والضغط بكل القدم على الأرض مع استعمال مراهم مطرية.
0: خامسا، لتجنب فرط ارتفاع الحرارة والإعياء والإنهاك الحراري وضربات الشمس، فينبغي تجنب الخروج ما أمكن أوقات الحر الشديد، كما يحبذ استخدام المظلات والخيم للوقاية من حر الشمس، وكذلك الإكثار من شرب المياه والسوائل وخاصة الغنية بالأملاح المعدنية لتعويض ما فقد منها بالتعرق، ولتجنب الآلام والمشاكل الكلوية أيضاً.

0: أحبابنا المستمعين، وهسه وصلنا وياكم للباب الثاني، والباب الثاني عن مواضع استجابة الدعاء.
1: أحبابنا الكرام، ذكرنا لكم في الحلقة السابقة أن هناك 15 موضعا في مكة يستجاب فيها الدعاء، ومنها عند زمزم، حيث روى الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له.
0: وكما أنه أحبابنا الكرام يستحب لمن شرب ماء زمزم أن يقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك.
1: كما أنه يستحب لمن شرب من ماء زمزم أن يكثر منه

0: أحبابنا الكرام، الباب الثالث لحلقة اليوم هو تحلية الكعبة المشرفة.
1: ذكر الأزرقي في تاريخ مكة أن أول من حل الكعبة في الجاهلية عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم بالغزالتين الذهب اللتين وجداهما في بئر زمزم لما حفرها.
0: وقال الأزرقي: أول من ذهب البيت في الإسلام عبد الملك بن مروان، وقيل إن أول من حل البيت هو عبد الله بن الزبير، وجعل على الكعبة وأساطينها صفائح الذهب، وجعل مفاتيحها من الذهب.
1: وذكر أن الوليد بن عبد الملك بعث إلى واليه على مكة خالد بن عبد الله القسري ب36,000 دينار يضرب منها على باب الكعبة صفائح الذهب وعلى ميزاب الكعبة وعلى الأساطين التي في جوف الكعبة وعلى أركانها من الداخل.

0: أحبابنا المستمعين، وهسا وصلنا وياكم للباب الرابع، والباب الرابع هو عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أحبابنا الكرام، راح نكمل وياكم ما بدينا به بالحلقة السابقة وموضوع صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كنا وصلنا بحديثنا في الوقت اللي أكمل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أداء العمرة ونزل من على المروة، حيث حل الناس وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى وأهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت إليه، فركب حتى أتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أحبابنا المستمعين، واستمر صلى الله عليه وسلم يخطب ويعظ الناس إلى أن قال: وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الأرض: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. أحبابنا المستمعين والمستمعات الكرام، راح نكمل وياكم في الحلقة الجاية صفة حج النبي.
0: وإلى هنا ينتهي مشوارنا وياكم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإخلاص في القول والعلم والعمل، وتقبل الله طاعاتكم، ورزقنا الله وإياكم الحج والعمرة والزيارة.
1: آمين.
2: رحلة العمر،
0: رحلة العمر،
2: رحلة العمر،
0: رحلة العمر، برنامج منوع يجول بنا في رحاب الحج والعمرة.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لله تعالى، متى يجوز الحلف؟ أيها الأحبة، الحلف المشروع يكون بالله وبصفة من صفات الله، كأن يقول الشخص والله أو بالله أو تالله أو وحياة الله أو وعلم الله وسمع الله وبصر الله وكلام الله، فهذا حلف مشروع ويكون مستحسنا إذا كان كالحلف الذي كان يحلفه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يحلف حلفا يثاب عليه لأنه يريد تأكيد الحق، فكثيرا ما كان يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده، يريد تأكيد الحق، فهذا مشروع وفيه ثواب. كذلك والذي فلق الحبة، والذي فلق الحبة يعني معناه والذي خلق الحبة وجعلها تنفلق، والذي برأ النسمة وفلق الحبة، يعني الله الذي خلق الأرواح، النسمة هي الروح. أما الحلف الذي لا خير فيه فلا ينبغي أن يحلفه المسلم، يعني إذا كان هذا الحلف لشيء لا خير فيه لا ينبغي أن يحلف، أما إن كان لتأكيد الحق فهذا شيء حسن. وقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تحلفوا الحلف الذي لا خير فيه، كالذين كانوا يحلفون يريدون ترك الإصلاح، يقول والله لا أفعل، يكون يحتاج لقول منه، لكلام منه للإصلاح بين شخصين مثلا، أو لأمر يتعلق بالصلة فيقول والله لا أفعل، لا ينبغي أن يفعل ذلك. هذا معنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وقد ورد من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، وورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. ما معناه؟ يعني من حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله فقد أشرك، أما إذا حلف بغير الله ولا يعظمه كتعظيم الله، كأن قال وحياة أولادي أو وشرفي مثلا أو وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإمام أحمد رضي الله عنه يقول الحلف بغير الله معصية. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول أخشى أن يكون معصية، معناه مكروه كراهة شديدة. والله تعالى أعلم وأحكم.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: القرآن الكريم. إخوة الإيمان، نستمع الآن لتلاوة عطرة لسورة ياسين يتلوها علينا القارئ الحاج محمد معروف قرانوح.

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.

قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.

هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم

0: المشركين
1: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
2: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون

إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، كنا مع تلاوة عطرة لسورة ياسين، تلاها علينا القارئ الحاج محمد معروف قرانوح.
2: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل المصري وآل حيدر في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج عبد الله أحمد المصري رحمه الله، أولاده أحمد، خالد، محمد، عمر وحسين المصري، أشقاؤه محمد، غازي، رعد وطلال المصري، أصهرته لبناته حسن المصري، أحمد خليل، حسن عوض وعمر نعمان، أصهرته لشقيقاته المرحومون بإذن الله أحمد حيدر، عبد الحي حيدر وأحمد شاكيش. تقبل التعازي في منزل ابنه أحمد من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء على العنوان 47 Griffith Avenue Punchbowl. كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم السبت 1/8/2026 عقب صلاة العشاء في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه في لكنبا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الغزاوي في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج عبد الله الغزاوي رحمه الله، أولاده عامر، محمد، مجدي، مصطفى، أحمد ويوسف الغزاوي، أشقاؤه المرحومون بإذن الله محمد، أحمد، مصطفى وخالد الغزاوي. تقبل التعازي من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء في منزل الفقيد على العنوان 38 روز ستريت بانشبول. كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم السبت 1/8/2026 بعد صلاة العشاء للرجال والنساء في منزل الفقيد على العنوان 38 روز ستريت بانشبول. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. آمين.

إخوة الإيمان، كان حاتم الأصم من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قائلا: صاحبتني من 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية: إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. الفائدة الثالثة: إني رأيت بعض الخلق يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا عليها، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقد الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق، وظنهم وحسبانهم كله باطل زائل الفائدة. الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة: إني رأيت بعض الخلق يعادون لأغراض دنيوية، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو
فاتخذوه عدوا فاتخذته كذلك. والفائدة السابعة: إني رأيت بعض الخلق يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. والفائدة الثامنة: إني رأيت بعض الخلق يوجهون توكلهم إلى أشياء متعددة، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت أيضا فوجدت أن هذه الفوائد الثمانية من عمل بها كان عاملا بعمل الناجين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا رحيم يا رحمن.

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.
1: واتمنى نقول مطلبي.
0: مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنرجع بيكم لأكتر من 1000 سنة. رحلتنا النهاردة هتاخدكم لمكان من أعظم مساجد القاهرة التاريخية، مسجد واقف من 1000 سنة وشاهد على تاريخ كبير مليان بالأسرار. النهاردة هنزور مسجد الحاكم بأمر الله، اللي بعض الناس بتسميه الجامع الأنور. وانت ماشي في شارع المعز لدين الله الفاطمي هتلاقي بوابة ضخمة وعالية، تحس إنها بوابة لزمن تاني وبتحكي تاريخ من الزمن البعيد. دي بوابة الحاكم بأمر الله. المسجد اتأسس سنة 990 ميلادية 380 هجرية، واللي بدأ تأسيسه في عهد الخليفة العزيز بالله الفاطمي. والمسجد فضل يتبني 12 سنة وتم البنى في عهد الحاكم بأمر الله ابن الخليفة العزيز بالله الفاطمي. المسجد لما تقف قدامه تحس بهيبة كبيرة وتحس إنك داخل على حصن قوي أو قلعة، وده بسبب أسواره العالية وبواباته الضخمة والأعمدة الفخمة اللي بتزين المسجد والفناء الرخامي الجميل. ده غير الإيوانات الأربعة اللي حوالين الصحن الواسع اللي معمول بكل دقة، اللي بتاخدك لسحر العمارة الفاطمي المميز. ومن أجمل الحاجات اللي بتميز مسجد الحاكم بأمر الله هي المآذن، أو بالأحرى المأذنتين المحاطين بغلاف حجري، ودي حاجة مش موجودة في مساجد كتير تانية في مصر القديمة. والغلاف ده اتعمل علشان يحمي المآذن من الزلازل، وده طبعا اتعمل بعد زلزال كبير حصل في القاهرة قبل بنى المسجد، وده كان تفسير بعض الدراسات الأثرية، وده اللي خلى المآذن واقفة لحد النهاردة تشهد على الفن في العمارة الفاطمية. ولكن بعد فترة مر المسجد بأوقات صعبة، وأولها لما تعرضت أجزاء كبيرة منه للهدم نتيجة زلزال قوي أصاب القاهرة، وتحول المسجد لمخزن. وتعرض المسجد لفترة تانية صعبة، وكانت وقت الحملة الفرنسية اللي استخدموه كمقر للجنود. وبعد فترة كبيرة من الإهمال في بداية القرن العشرين كان في عملية ترميم كبيرة، وهي اللي رجعت للمسجد جماله ورونقه الرائع. وآخر ترميم للمسجد كان عام 2017، وده كان بتوجيه من الرئيس السيسي. وبعد الترميم ده تم افتتاح المسجد في عام 2023. اللي يزور المسجد النهاردة يحس بسكينة وسلام نفسي غريب. المكان واسع، نور الشمس مال الدنيا وداخل في كل مكان، وجمال العمارة ياخدك لزمن تاني. الصحن الكبير معقود على رخام أبيض جميل وناعم، والإيوان اللي ناحية القبلة ضخم وكبير يليق بمسجد الحاكم بأمر الله وبمكان للصلاة. ورغم إن المسجد ده قديم جدا، إلا إنه النهاردة بيزوره طلاب ورحلات مدرسية وسياح من كل أنحاء العالم العربي، وبياخدوا صور للصرح المبهر ده. إحنا النهاردة مش بس بنحكي عن مسجد، لأ، ده جزء من القاهرة وشاهد على تاريخها. المسجد ده فيه جمال غريب، وبيزيد جماله بالإضاءات اللي بتغطي جدرانه وبتحسسك بقدسية المكان وهبته. هي دي القاهرة ومساجدها الجميلة. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة، وخلصت رحلتنا في مسجد الحاكم بأمر الله اللي شفنا فيه التاريخ بأبهى صوره والأصالة والهيبة وجمال المساجد والعمارة الفاطمية. استنونا في حكاية جديدة وحكاية مكان، كنت معاكم النهاردة هلا إسماعيل من إذاعة 2M FM.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلق الله.
1: قرآننا الكريم وحي من الرحيم.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، لقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. مستمعينا الكرام، معنا بالاستديو فضيلة الشيخ المقرئ سمير دبليز. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله بكم، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية.
2: الله يبارك فيكم ويجمعنا على طاعته.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
2: أمين وفيكم.
0: سنتابع معك وهيك نصائح لتشجيع الأهالي بالاهتمام بأولادهم لحتى يبدأوا، يعني خصوصي اللي عندهم أولاد صغار. نحن بنسمع كتير من العلماء بدأوا بحفظ القرآن الكريم وأتموا الحفظ بعمر 5 سنوات 10 سنوات، فبعض النصائح للأهالي الكرام حتى يتابعوا هذا الأمر المهم جدا.
2: هو سبحان الله، يعني الوالدان يؤثران كثيرا بهذا الولد. المطلوب من أبناء المسلمين أن يربوا أولادهم على محبة القرآن وعلى تلاوة القرآن وحفظه والاهتمام بأمور الدين، لأنه يعني هذا السبيل الذي يوصلهم إلى سعادة الدنيا والآخرة. المسلم لو كان في الدنيا لو أصابه مرض أو أصابه بلاء يعني يرضى بتقدير الله. نسمع عن أناس معهم مال وعندهم صحة وعافية ومع ذلك يعني ينتحرون. نحن نرضى بتقدير الله كما أمرنا الله عز وجل. فالمطلوب يعني تربية الأولاد وحث الأولاد على قراءة القرآن والحفظ، وحتى يعني يبلغ الإنسان الحفظ في البداية لابد من أن يمشي بأول الطريق. أول الطريق يفرغ وقتا يوميا للقراءة، إذا بيقرأ مع الصلوات. هو المصحف العلماء قسموا حتى يسهل على المسلمين الحفظ إلى أجزاء وإلى أحزاب وإلى أرباع، ومبين المصحف يعني من الصفحات هو 600 صحيفة. لو بده يحفظ الإنسان باليوم صحيفة ما بيحتاج 600 يوم، يعني أقل من سنتين. بسنتين بسهولة بيقدر الإنسان يحفظ المصحف، لا يحتاج إلى وقت كثير. لكن المراجعة يحتاج إلى تفريغ وقت ليراجع يوميا.
0: نعم.
2: يعني بالبداية لو كل يوم يعني يخصص مثلا 10 دقائق صباحا و10 دقائق مساء يعني يمشي في الحفظ. بعد ذلك يعني بده لو ساعة أو ساعتين باليوم يحفظ ويثبت الحفظ عنده.
0: يعني يمكن الولد عم بيقعد على الجيم 4-5 ساعات، يعني الواحد يعمل مقارنة أي خير لأله. أكيد يعني تعلم علم الدين والاهتمام بقراءة القرآن الكريم.
2: حتى القرآن الله تعالى قال في القرآن عن القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحفظ سهل، يعني كما قلت إذا حفظ ابن 5 سنوات ابن 7 سنوات ابن 9 أو 10 فالحفظ هين. حتى أنه يعني بعض العلماء بدأوا أو بعض الناس بدأوا بالحفظ بوقت متأخر، يعني بعمر 50 أو 60، لكن مع ذلك الحفظ القرآن سهل.
0: نعم.
2: وتلاوة القرآن ويعني أن ينشغل الإنسان بطاعة الله عز وجل هذا فيه سرور عظيم.
0: أكيد.
2: يعني بعض الناس الآن يدفعون أموال طائلة لأجل أن يسروا في هذه الدنيا بمثل مثلا سياحة أو يشتري الإنسان قاربا أو سيارة أو طعام، لكن هذا لذته تزول سريعا. أما إذا كان الإنسان يعني تعود على القراءة على الصلاة فيسر جدا بها.
0: أكيد.
2: والقرآن يعني كما بينا الإنسان إذا كان يعني يحسن القراءة كذلك فكره يدرك المعاني فيه سرور عظيم.
0: أكيد.
2: يعني يرى الحكم والعبر.
0: نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فينا نتابع بأحكام التجويد من سورة الكهف.
2: وصلنا للآية 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه الآيات
0: ما شاء الله
2: في قوله تعالى واضرب، الواو هنا المطلوب أن نلفظها مرققة، والضاد من حروف الاستعلاء وحروف الإطباق وليست من حروف القلقلة، من دون قلقلة. واضرب نبين كسر الراء وقلقلة الباء. واضرب لهم مثل الحياة، لهم مثل تدغم الميم بالميم ونبين غنة الميم المشددة، مثل الحياة الدنيا نبين نظهر اللام من كلمة الحياة الحياة، وكذلك هنا لو كتبت بالواو لكن نقرأها بالحرف الذي هو بدل عن الواو ورسم فوقها مثل الحياة الدنيا. الدنيا هنا أدغمت اللام بالدال، الحاء من الحروف القمرية ابغي حجك وخف عقيمة، أما الدال فمن الحروف الشمسية. وكلمة الدنيا فيها نون ساكنة وبعدها ياء ولا يوجد إدغام لأن الإدغام يكون من كلمتين. كما إن نمد بما سبق الحياة الدنيا نمد مدا طبيعيا، كما هنا المد مد متصل واجب نمد أربع حركات، كما إن أنزلناه وهنا حكم التنوين الإظهار وضعوا الكسرتين بشكل متوازي فوق بعض. يعني إذا نظر الإنسان في المصحف في هذا الموضع كما إن مثل وخير عقبة وضعوا الضمتين فوق بعض، أما هو خير ثوابا يعني بالآيات التي سبقت الآية التي نذكرها في الآية قبلها، خير وضعوا الواوين متعاقبتين يعني متتاليتان، يراهما الإنسان يعني متتاليتين، أما خير في فرق بالرسم لبيان أنه بموضع الحكم الموضع الأول إخفاء والموضع الثاني إظهار. أنزلناه كما إن أنزلناه، كما إن يعني هنا لا نظهر الغنة بشكل كبير عند الإظهار، أما أنزلناه عند الإخفاء ما وضعوا لم يضعوا السكون على النون علامة الإظهار لبيان أن الحكم هو الإخفاء. أنزلناه وهنا المطلوب أن نبين اللام من مخرجها، وضعوا علامة الإظهار عليها. يمكن بعض الذين يقرؤون ل قرب مخرج اللام من النون قد تقرأ أنزلناه بإدغام يعني اللام بالنون، لا هنا اللام حكمها الإظهار.
0: يركز البعض على كل حرف
2: كل حرف هو القراءة الجيدة المطلوب أن ينتبه الإنسان يبينها حرفا حرفا.
0: نعم.
2: وله الثواب على كل حرف، لكل حرف يقرأه له ثواب مضاعف.
0: نعم.
2: أنزلناه نمد مدا طبيعيا، والهاء هاء الضمير، هاء الكناية مضمومة لكن سبقت بساكن فلا توصل بواو. من السماء كذلك، هنا الألف واللام بلفظ السماء تدغم اللام بالسين، السماء ولا نلفظها، من السماء لا تلفظ اللام.

0: لا مرقق لا نقول فاختلط.
1: أيوة في فرق.
0: يعني كما بينا يعني الإنسان ينتبه لكل حرف. فاختلط به نبات الأرض، به هنا الهاء توصل بياء لأنها وقعت بين متحركين. نبات الأرض، نبات نمد مدا طبيعيا، واللام من كلمة الأرض نظهرها، والهمزة مرققة والراء بعدها مفخمة. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. فأصبح نبين الحرف الصاد من مخرجه، والصاد والزاي والسين من حروف الصفير، والصاد كذلك من حروف الهمس. فأصبح هشيما تذروه الرياح. وهنا نمد المد الطبيعي بالياء من لفظة هشيما هشيما. وإذا وصلنا الحكم هو الإخفاء، هشيما تذروه الرياح، ونبين الذال من مخرجها، نخفي النون التي في التنوين من هشيما عند التاء، ونبين حرف الذال من مخرجه، ونمد الواو من تذروه مدا طبيعيا. ولفظ الرياح الراء مشددة لأن اللام أدغمت فيها. الراء ليست من حروف إبغي حجك وخف عقيمة، إنما هي من الحروف الشمسية. تذروه الرياح، إذا وقفنا بتسكين الحاء، وهنا يعني تظهر حروف المد. هشيما نمد الياء، تذروه نمد الواو، الرياح نمد الألف. وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكان نمد الألف مدا طبيعيا، والنون مفتوحة قبل اللام من لفظ الجلالة فنفخم اللام. وكان الله على كل شيء مقتدرا. على نمد مدا طبيعيا، وشيء هذا التنوين الذي فيها يدغم بالميم بعدها، وضع الشدة على الميم علامة أن النون تدغم فيها. على كل شيء مقتدرا، ونقلقل نبين غنة الميم ونقلقل القاف من مقتدرا. المال، وقفنا نقف بمقتدرا. أما إذا وصلنا فمنعا من التقاء الساكنين نكسر هذه النون التي في التنوين. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون، المال إذا بدأنا بهمزة الوصل يبدأ بها مع الألف واللام مفتوحة. المال نبين اللام، الميم من حروف إبغي حجك وقف عقيمه، هذه الميم تظهر عندها لام أل، ونمد مدا طبيعيا الألف. المال والبنون كذلك نمد مدا طبيعيا بالواو، ونبين اللام والبنون، الباء من الحروف القمرية. زينة الحياة الدنيا، زينة كذلك هنا معي الألف بالمال حرف مد، والواو بلفظ البنون. أيوة. نمد مدا طبيعيا، وزينة نمد الياء كذلك هنا، هذه حروف المد الثلاثة
1: موجودين.
0: أيوة. زينة الحياة، وهنا كذلك نظهر اللام لأن الحاء من الحروف القمرية. ابغي حجك حاء، هذا هو زينة الحياة الدنيا. نمد الألف مدا طبيعيا، الألف التي هي بدل عن الواو المرسومة. زينة الحياة الدنيا، الدنيا اللام فيها لام شمسية أو الدال من الحروف الشمسية، لذلك شددت. وكما بينا لا تدغم النون بالياء من لفظ الدنيا لأن النون مع الياء جاءتا في كلمة واحدة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات نبين اللام ونمد المد الطبيعي، الباقيات بعد الباء وبعد الياء نبين هذه الألفات. الباقيات الصالحات، هنا تدغم اللام بالصاد لأن الصاد من الحروف الشمسية، وكذلك نمد المدود الطبيعية الصالحات. والحاء هنا نبينها مرققة وليست، والباقيات الصالحات.
1: أيوة.
0: الصالحات خير عند ربك.

خير، هنا التنوين نظهر فيه النون عند العين التي هي من حروف الإظهار حروف الحلق، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. خير عند، هنا نبين إخفاء النون، نبين الغنة. خير عند ربك ثوابا، ربك نبين تفخيم الراء و يعني نلفظ الحروف من مخرجها ونبين حركاتها. ثوابا وخير، هنا نمد المد الطبيعي بثوابا وندغم عند الوصل ثوابا وخير، ندغم هذه النون التي في التنوين بالواو إدغاما مع الغنة، ولم يضع الشدة على الواو لأن الإدغام كما بينا هو إدغام ناقص، بقي أثر النون التي في التنوين وهو الغنة الذي هو صفة للنون. وخير أمل، نفخم الخاء من خير ونظهر النون التي في التنوين قبل الهمزة، وخير أمل الهمزة التي هي من حروف الإظهار، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وإذا وقفنا نقف بالمد أملا عوضا عن التنوين. إذا وصلنا أملا ويوما نسير بالإدغام كذلك بغنة مثل ثوابا وخير، أملا ويوما، ويوم نسير الجبال، نسير الراء فيها مفخمة، الجبال نظهر اللام ونمد مدا طبيعيا، وترى الأرض بارزة، ترى الأرض لا نمد ترى، لا نمد هذه الألف إلا إذا وقفنا نسير الجبال وترى نقف بالألف، أما بالوصل تسقط هذه الألف. لفظ الأرض نبين اللام لأن الهمزة من الحروف القمرية، والأرض سبق معنا بيانها بارزة وحشرناهم، نمد المادة الطبيعية وندغم بغنة وحشرناهم، كذلك يعني نظهر الميم قبل الفاء، فلم نغادر كذلك بفلم نظهر الميم، نغادر نفخم الغين ونبين كسرة الدال، منهم أحدا نظهر النون ونبين ضم الهاء، ونظهر الميم قبل الهمزة.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام، وسنتابع مع فضيلة الشيخ المقرئ الأزهري سمير دبليز في سورة الكهف وأحكام التجويد فيها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، سنتابع. وصلنا إلى الآية رقم 50.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً

ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قال

0: بهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا نعيد ونبين الأحكام التي مرت معنا في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا نبين حرف الذال من مخرجه ونظهر اللام قلنا النون ساكنة تدغم في اللام أما اللام الساكنة لا تدغم في النون نظهرها قلنا للملائكة نمد المد هذا المد المتصل الواجب أربع حركات للألف التي بعد اللام وجاء بعدها همزة أسجدوا إذا بدأنا نضم الهمزة وفي الوصل تسقط الهمزة همزة الوصل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لآدم نمد المد الطبيعي فسجدوا إلا فسجدوا إلا هنا هذا المد مد منفصل جائز نمده أربع حركات برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه إلا إبليس كذلك مثل فسجدوا إلا مد منفصل جائز إبليس بهذه اللفظة نقلقل الباء الساكنة ونمد الياء مدا طبيعيا كان من الجن كان نمد الألف مدا طبيعيا من الجن نظهر اللام التي قبل الجيم لأن الجيم من الحروف القمرية ونبين الغنة عند النون المشددة كان من الجن ففسق عن أمر ربه عن أمر هنا حكم هذه النون الإظهار أمر كذلك نظهر الميم يعني لا نبين غنة زائدة لا عند النون هنا ولا عند الميم عن أمر ربه نفخم الراء بربه أما من أمر فهي مكسورة مرققة هي الراء إذا كسرت تكون مرققة أما إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فتفخم ونبين الكسرة على الباء من لفظ ربه وإذا وصلنا ربه أفتتخذونه هذا المد مد منفصل جائز ونصل الهاء بياء لأنها الهاء من كلمة ربه وقعت بين متحركين بين الباء المكسورة والهمزة المفتوحة لكن الوقف علامة الوقف الذي هو أولى فإذا وقفنا نسكن الهاء ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني أفتتخذونه نبين الذال ونمد الواو مدا طبيعيا ونصل الهاء هاء الضمير من أفتتخذونه وذريته بالكلمتين نصلها بواو ونمدها في كلمة أفتتخذونه مدا طبيعيا أما وذريته فهنا المد مد منفصل جائز أولياء هذا المد مد الألف هو مد متصل واجب نمده أربع حركات من دوني وهنا النون تخفى قبل الدال نخفيها عند الدال ننتقل من الميم إلى مخرج الدال ونبين الغنة عند الميم عند النون كل الإخفاء نبين الغنة فيه دوني هذا المد الطبيعي بالواو والياء نمد مدا طبيعيا وهم لكم عدو هنا الميمان حكمهما الإظهار وهم لكم لم يأتي بعد لا هذه الميم ولا هذه الميم لم يأتي باء أو ميم فالحكم الإظهار عدو نبين شدة الواو إذا وقفنا وسكننا أما إذا وصلنا وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا التنوين نقلب فيه النون من النون إلى الميم كما رسموا، وضعوا الشد على الواو وعليها ضمة واحدة، وبدل الضمة الثانية التي يعني تكون توضع علامة للتنوين كتبوا ميما. هذا لبيان أن الحكم هنا هو الإقلاب.
1: يعني في عندي هون جيم وميم.
0: الجيم تدل على الوقف الجائز.
1: نعم.
0: الجيم لأجل الوقف، أما الميم إذا وصلنا فتنوين الذي حكمه حكم النون الساكنة، لأن فيه نون، لأن نونا ساكنة، نونا ساكنة فيه، يعني لا نقول عدو، هذه النون لا نلفظها في الوصل، إنما عدو بئس تنقلب ميما. بئس نظهر الهمزة من غير قلقلة، بئس للظالمين بدلا كذلك نفخم حرف الظاء وننتبه لمخرجه. وفي هذه الآية يعني يظهر أن إبليس امتنع عن السجود لآدم، أبى، بآيات أخرى أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس ليس من جنس الملائكة، إبليس كما قال الله عز وجل خلق من نار، الله تعالى خلق الجن، وإبليس كان من الجن، خلق الجن من مارج من نار. وهو قال لما أمر بالسجود لآدم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس ليس ملكا، بعض الناس يقولون هو كان كان من الملائكة، بل يقولون كان طاووسا للملائكة، وهذا الكلام باطل. وإبليس كذلك في هذه الآية يقول الله عز وجل أفتتخذونه وذريته، يعني له ذرية، أما الملائكة ف يعني الله تعالى خلقهم من غير أن يكونوا ذكورا وإناثا، ولا ذرية لهم، وهم طائعون يعبدون الله عز وجل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهنا كذلك يعني بينا هذه المعلومة المهمة. الله تعالى أخبر عن الملائكة حينما أمر بأن يقي الإنسان نفسه وأهله من عذاب النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. وهؤلاء الملائكة الذين هذه صفاتهم، وهذه الصفة ليست خاصة بخزانة النار، كل الملائكة على هذا الحال، كل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، يطيعون الله عز وجل، يعني يؤدون ما أمرهم الله عز وجل به. بين الإنس والجن يوجد المؤمن ويوجد الكافر، يوجد الطائع والفاسق، أما الملائكة كلهم يعني حتى في موضع آخر يقول الله عز وجل حينما أمر الملائكة بالسجود لآدم قال فسجد الملائكة، وأكد أنهم سجدوا كلهم، قال فسجد الملائكة كلهم. وكذلك زاد البيان قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني لم يبقى مجال للكلام في هذا الأمر، كلهم سجدوا أجمعون، هذا لزيادة التأكيد. فإبليس لم يكن من الملائكة، وإلا هنا هذا يقال له استثناء منقطع، يعني إبليس لم يكن من جنس الملائكة، بمعنى لكن إبليس كان من الجن. وفي قوله تعالى ما أشهدتهم نمد المد المنفصل الجائز، وهذه الشدة التي على الميم إذا بدأنا لا نلفظ الميم مشددة، إنما هذا في حال الوصل، بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم، هذا في حال الوصل. أما في حال الابتداء ما أشهدتهم بدون شد الميم، ونمد كما بينا الألف ما أشهدتهم إلى أربع حركات، هو مد منفصل جائز. وفي أشهدتهم نبين حرف الشين له صفة الهمس وصفة التفشي، ينتشر يعني الصوت في الفم، أشهدتهم، وهنا الدال لا تقلقل لأنها مدغمة بالتاء، وضعوا الشدة على التاء وهذا يقال له إدغام المتجانسين، لأن الدال والتاء من نفس المخرج. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، نظهر الميم بلفظ أشهدتهم، لم يأتي بعدها لا ميم ولا باء. خلق السماوات نفخم الخاء والقاف، والسماوات اللام فيها شمسية لأن السين من الحروف الشمسية أيضا، فتدغم اللام بالسين، لذلك شددوا السين. خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، والأرض نظهر اللام قبل الهمزة ونفخم الراء من لفظة والأرض، ولا خلق أنفسهم نمد المادة الطبيعية. وكذلك يعني بالقراءة نبين الحروف بخلق كما سبق، الخاء والقاف مفخمة واللام نظهرها ساكنة. أنفسهم هنا النون نخفيها عند الفاء، ننتقل من الهمزة إلى مخرج الفاء ونبقي الغنة، لا نطيل كثيرا إنما نظهر الغنة. ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أنفسهم وما نظهر الميم، وما نمد المد الطبيعي، كنت نخفي النون قبل التاء. وهنا ينبغي أن يتنبه القارئ، الكاف مضمومة، النون ساكنة والتاء مضمومة، إذا ضم الكاف ينبغي أن يفك الضم عند النون حتى لا تشتبه الغنة بالمد، يعني لا ينبغي أن يقرأ وما كنت، إنما كنت نظهر غنة النون، ويعني لا نجعلها كحرف المد كالواو، كأن واوا بعد الكاف.
1: نعم.
0: وما كنت متخذ المضلين عضدا. متخذ هنا الخاء وإن كانت مكسورة فهي في مرتبة أقل التفخيم، وإلا هذه الحروف السبعة خص ضغط انقض من حروف الاستعلاء تفخم دائما. ننتبه لحرف الذال نلفظه من مخرجه، وفي لفظة المضلين نبين اللام نظهرها قبل، جاء بعدها الميم، والميم من حروف إبغي حجك وخف عقيمه. وكذلك المضلين الضاد وإن كانت مكسورة فهي في أقل مراتب التفخيم، لكننا يعني المطلوب أن نميزها عن الدال، ليس المدلين، المضلين عضدا. وهنا كذلك إذا وقفنا نبدل، نعوض بدل التنوين ألفا، أما إذا وصلنا عضدا ويوم يقول، حكم التنوين بالوصل هو الإدغام بغنة، إدغام ناقص، لأن الغنة هي صفة للحرف المدغم وليست للمدغم فيه. المدغم هو النون التي في التنوين أدغمت في الواو. ويوم يقول، ويوم هنا الواو حرف لين نبينه، ويوم يقول نادوا، يقول نمد الواو مدا طبيعيا، نادوا شركائي الذين زعمتم، نادوا فيها المد الطبيعي للألف والواو، شركائي الراء نفخمها ونمد الألف بعد الكاف، جاء بعدها همزة من كلمة واحدة فهو مد متصل واجب، شركائي الذين، كذلك هنا لا نلفظ همزة الوصل بالوصل، أما إذا بدأنا نفتح الهمزة، الذين ننتبه لحرف الذال ونمد الياء. زعمتم الميمان في حال الإظهار، بعد الميم الأولى جاء حرف التاء وبعد الميم الثانية جاء حرف الفاء. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، كذلك هنا الواو فدعوهم هي حرف لين ونظهر الميم التي كذلك جاء بعدها الفاء، فدعوهم فلم، مثل زعمتم فدعوهم. يتنبه يعني الفاء هي قريبة من مخرج الميم، لكن يقول علماء التجويد واحذر لدى واو وفاء أن تختفي هذه الميم، إنما حكمها الإظهار. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا، كل هذه الميمات حكمها الإظهار، فلم يستجيبوا، الميم حكمها الإظهار، يستجيبوا السين من حروف الهمس ومن حروف الصفير، يستجيبوا نمد المدود الطبيعية ونلفظ الجيم من مخرجها، فلم يستجيبوا لهم وجعلنا نبين ضم الهاء بدل لهم، لهم وجعلنا ونظهر الميم عند الواو كذلك كما بينا، واحذر لدى واو وفى أن تختفي، يعني لا نبين الغنة إنما نظهرها من دون غنة زائدة. زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا، يعني هكذا كل هذه الميمات لا نبين الغنة الشديدة فيها، لا نظهر الغنة. وجعلنا بينهم موبقا، كذلك اللام بجعلنا نبينها واضحة حتى يعني لا تبدو كأنها مدغمة بالنون. بينهم موبقا نبين ضم الهاء وندغم الميم في الميم ونشدد الميم، لما أضغمت الميم بالميم صار عندنا ميم مشددة. نعم. قالوا أظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد.
1: نعم.
0: وجعلنا بينهم موبقا، وهنا الواو حرف لين نبينها. موبقا إذا وقفنا نقف بالألف، وإذا وصلنا كذلك كما هو في الآية التي
1: إضغام.
0: يعني سبقت إضغام بغنة. موبقا ورأى مثل عضدا ويوما، إذا وقفنا بالألف وإذا وصلنا بالإضغام بغنة. ورأى المجرمون النار، رأى نفخم الراء، أما الواو والهمزة حرفان مرققان مستفلان، وهي الراء يعني أحيانا تفخم وأحيانا ترقق، لكن كما بينا إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فهي في حال التفخيم. ورأى المجرمون، نظهر اللام التي جاء بعدها الميم، والمجرمون الجيم فيها ساكنة وهي حرف مقلقل، نقلقل الجيم. ورأى المجرمون النار فظنوا، ونمد المد الطبيعي المجرمون، نمد حرف الواو، وبلفظة النار تدغم اللام في النون، نمد المد الطبيعي للألف ونفخم الراء. فظنوا، وهنا الفاء مرققة والضاء مفخمة، فظنوا ونبين غنة النون المشددة، وإذا وصلنا نمد هذا المد المنفصل الجائز. فظنوا أنهم مواقعوها، أنهم نبين غنة النون المشددة ونظهر الضمة على الهاء وندغم الميم في الميم ونظهر غنة هذه الميم المشددة. مواقعوها نمد الألف مدا طبيعيا والواو كذلك والهاء التي بعد الهاء كذلك. ولم يجدوا عنها مصرفا، ولم يجدوا نظهر الميم ونمد المد الطبيعية في كلمة يجدوا، عنها هنا النون في حال الإظهار من غير غنة زائدة، نمد الألف بعنها مدا طبيعيا. مصرفا كذلك هنا الصاد من حروف الصفير وهي من الحروف المهموسة، وكذلك بالوصل ندغم التنوين بالواو، أما إذا وقفنا فبالألف. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ولقد نبين قلقلة الدال، والواو واللام مرققان أما القاف مفخمة. ولقد صرفنا والصاد والراء مفخمان، نبين الحروف من مخرجها ونمد الألف بصرفنا مدا طبيعيا. في هذا القرآن، في هذا إذا نمد الياء ونمد الألف إذا وقفنا، أما إذا وصلنا يسقط المد لأجل اللام الساكنة. في هذا القرآن للناس، الهمزة لفظ القرآن ترقق ونمد الألف بعدها مدا طبيعيا. بكلمة للناس نبين غنة النون المشددة. من كل، هنا النون حكمها الإخفاء قبل الكاف. كل مثل نقف بالسكون، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إذا وصلنا من كل مثل وكان بالإدغام بغنة، أما إذا وقفنا بتسكين اللام وكان نمد مدا طبيعيا هذه الألف، وكان الإنسان نظهر اللام قبل الهمزة، والنون بلفظ الإنسان النون الساكنة حكمها الإخفاء، وكان الإنسان أكثر، وهنا الكاف من حروف الهمس يعني يخرج معها النفس بوضوح، وكان الإنسان أكثر وهنا الراء مفخمة أكثر شيء جدلا. نبين الياء التي هي حرف لين ونخفي التنوين من شيء لأنه جاء بعده حرف الجيم وهو من حروف الإخفاء. كذلك جدل مثل ما سبق إذا وقفنا بالألف وإذا وصلنا بالإدغام بغنة. وما منع الناس أن يؤمنوا نمد بلفظة ما الألف مدا طبيعيا، منع نظهر يعني هذه الحروف المفتوحة، وما منع الناس تدغم اللام في النون ونمد الألف بعد النون مدا طبيعيا، أن يؤمنوا هنا حكم النون الإدغام بغنة، أن يؤمنوا إذا وصلنا بنمد أربع حركات لأنه مد منفصل جائز، أما إذا وقفنا يؤمنوا نمد مدا طبيعيا. إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، إذ نبين الذال من مخرجها ونمد بجاءهم الألف إلى أربع حركات، هو مد متصل واجب، وكما بينا واجب يعني كل القراء قالوا يمد أكثر من حركتين. جاءهم الهدى نظهر اللام من لفظ الهدى قبل الهاء، ابغي حجك وخف عقيمه، هذه الهاء من الحروف القمرية. الهدى ويستغفر نمد الألف بالهدى، ويستغفر نظهر السين هي من حروف الهمس كما بينا والصفير، والغين نفخمها، ويستغفر التاء مرققة والغين مفخمة، والراب يستغفر مفخمة عند حفص لأنها مضمومة، ونمد الواو مدا طبيعيا. ويستغفروا ربهم الراء مفخمة والباء مرققة، ونبين ضمة الهاء بوضوح، والميم حكمها الإظهار قبل الهمزة. إلا أن تأتيهم نمد الألف بإلا كما نمد المد المنفصل الجائز أربع حركات، أن تأتيهم حكم النون الإخفاء، وتأتيهم الهمزة ليست من حروف القلقلة، تأتيهم نبين ضمة الهاء ونظهر الميم التي جاء بعدها حرف السين. سنة الأولين نبين الغنة في النون المشددة ونظهر اللام من لفظ الأولين. وكذلك يعني المطلوب ممن يريد القراءة أن يقرأ على أحد حتى إذا أخطأ يرده. الأولين نمد الياء مدا طبيعيا، أو يأتيهم هنا الواو حرف لين، وحرف اللين إجمالا لإظهاره يعني لابد من إظهاره. أو يأتيهم العذاب قبلا، ينتبه الإنسان لمخرج الذال ويظهر اللام عند كلمة العذاب. قبلا وما كذلك حكمها كما سبق في أواخر الآيات السابقة. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، نمد الألف ونفخم الراء، نمد الألف بوما، نفخم الراء عند نرسل، وكذلك المرسلين، وهذا كله يعني سبق. نظهر اللام من لفظ المرسلين لأن الميم من الحروف القمرية، نمد مدا طبيعيا الياء في المرسلين. إلا مبشرين ومنذرين نفس الأحكام المد الطبيعي وبالألف وبالياء، إلا مبشرين ومنذرين، وهنا النون حكمها الإخفاء، ونمد المدود الطبيعية. ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، يجادل فيها المد الطبيعي، الذين فيها مد طبيعي وننتبه لحرف الذال كفروا كذلك مدها مد الواو مدا طبيعيا فيها. بالباطل نمد الألف مدا طبيعيا ونظهر اللام ليدحضوا نقلقل حرف الدال ونبينه ونبين الضاد حتى لا تشتبه الدال بالضاد ليدحضوا به الحق. إذا وقفنا بقلقلة القاف لأنها تسكن عند الوقف، أما إذا وصلنا ليدحضوا به الحق ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. واتخذوا نمد الواو كما نمد المد المنفصل الجائز أربع حركات، آياتي نمد المدود الطبيعية، وما أنذروا هو مد منفصل جائز إلى أربع حركات، أنذروا وهنا كما في لفظ كنتم أو كنت وما كنت مر معنا، أنذروا الهمزة مضمومة وجاء بعدها النون الساكنة المخفاة لأن الذال جاء بعدها، فقط يكون الضم عند الهمزة ونخفي النون عند الذال ونبين الغنة ونفخم الراء من أنذروا وهزوا نضم ننتبه لضم الزاي ونقف بالألف. نعم. بارك الله فيكم.
1: يعني بيكون وصلنا للآية رقم 57،
0: أنهينا الآية 56.
1: نعم إن شاء الله نكمل معكم الأسبوع المقبل. بارك الله بكم
0: إن شاء الله.
1: وإن شاء الله هذا في ميزان حسناتكم.
0: الله يبارك فيكم ويعيننا وإياكم على طاعته.
1: آمين. السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: آمين. في رحاب القرآن الكريم.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: وبلائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى.

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق.

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
0: A 2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: أتوين أفين سبونسر.
4: فضل يا جار، اشرب شاي،
5: صب ودوقني.
6: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
4: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
6: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
3: أتويم أفين سبونسر.
7: زيت زيتون.

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غرفة، أي في مكان عال، والصحابة كانوا أسفل منه. فاطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، أي نظر من تلك الغرفة وقال لهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: في أي شيء تتذاكرون؟ فأخبروه أنهم يتذاكرون يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، وهي التي تعرف بعلامات الساعة الكبرى.

علامات الساعة الكبرى 10، وتأتي هذه العلامات متتالية، وبعدها يأتي يوم القيامة. فما هي أول تلك العلامات؟ أول علامات الساعة الكبرى فتنة عظمى وبلية كبرى ستأتي على الناس طال الزمان أو قصر. ما هي هذه الفتنة؟ فتنة المسيح الدجال أو المسيح الكذاب. سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، وقيل لأنه أعور، والأعور يسمى مسيحا، وقيل لمسحه الأرض حين خروجه، وقيل غير ذلك. من هو هذا الرجل؟ هو من البشر؟ نعم، إنه إنسان من بني آدم، والظاهر أنه من بني إسرائيل. وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إحدى عينيه طافية كالعنبة، أي بارزة ناتئة، والأخرى ممسوحة لا يرى بها. فلذلك يقال له الأعور، لأن كلا عيني الدجال معيبة عوراء. وأما شعره فكأغصان الشجر من شدة قبحه، وأما جثته فهو ضخم فيلماني. وما من نبي إلا وقد أنذر أمته من الأعور الدجال، وقال نبينا: إني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. قال النبي: إنه يبدأ ويقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، رسولنا خاتم الأنبياء والرسل، لا يأتي نبي بعده. قال النبي: ثم يسني، أي الدجال، فيقول: أنا ربكم. قال النبي: وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. الله أكبر. يا حبيبي يا رسول الله، رسولنا ينزه ربه، ينزه الذي يعبده، فيقول: إن ربكم ليس بأعور، أي الله تعالى لا يتصف بأي صفة من صفات النقص. الله ليس جسما، الله ليس شكلا، لا هيئة له، كان موجودا قبل خلق العالم بأكمله، وبعد أن خلق العالم الله لا يتغير، لأن التغير دلالة ظاهرة، علامة، آية تدل على أن المتغير عاجز، محتاج، محتاج إلى من غيره، والمحتاج عاجز، والعاجز لا يكون إلها. فالله لا يسكن مكانا من الأماكن ولا جهة من الجهات، كان قبل الجهات والأماكن وبعد خلقها لا يتغير. فمن أعظم الدلالات على كذب الدجال أنه يدعي الربوبية وهو جسم، والله ليس جسما. فقول النبي وإن ربكم ليس بأعور ليس معناه أن الله تعالى له هذه العين الجارحة ولكنها سليمة وليست عوراء، تنزه الله عن ذلك، بل الله تعالى يرى كل المبصرات بلا هذه العين الجارحة، ويسمع كل المسموعات بلا هذه الأذن. قال ربنا
عز من قائل ليس كمثله شيء فنزه الله نفسه. وأما الدجال، دجال الكذب، المسيح الكذاب، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن بين عينيه مكتوب كافر. هل هذه الكتابة حقيقية؟ نعم، جعلها الله تعالى آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفر الدجال وبكذب الدجال. يظهر الله هذه العلامة لكل مسلم، للكاتب ولغير الكاتب، للأمي ولغير الأمي، ويخفي الله هذه العلامة عمن أراد شقاوته وفتنته. فالذي يفتتن بالدجال لا يقرأ هذه العلامة. وأما عن فتنته، كم هي فتنته؟ كم عظم فتنته؟ فاسمع، ورد في الحديث: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله، أي خلق الله، ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال. قال النبي: وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، أي سيظهر في هذه الأمة. قال لهم النبي: إن يخرج وأنا بينكم فأنا حجيج لكل مسلم، أنا أكفيكم شره. قال النبي: وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. الله أكبر، الله أكبر. هل هو حي الآن؟ نعم. ما هو الدليل؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم يجلس على المنبر ذات يوم بعد الصلاة وكان يضحك. قال النبي لأصحابه: ليلزم كل إنسان مصلاه. قال لهم: أتدرون لما جمعتكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال لهم النبي: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. ويخبر النبي أصحابه ماذا حصل مع تميم الداري. تميم كان مع أصحابه وكانوا على سفينة. ماذا حصل؟ لعب بهم الموج سهرا في البحر، تاهت بهم السفينة، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر لا يعرفون هذه الجزيرة. دخلوا هذه الجزيرة فإذا بدابة كثيرة الشعر لا يدرون قبلها من دبرها من كثرة شعرها، والأعجب أنها كانت تتكلم. فقالت لهم، ماذا قالت؟ تابع في الحلقة القابلة وتذكر أنها اقتربت.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني

وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل

برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا

0: لكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب

ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما حل

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: sponsoring 2MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: A2MFM sponsor.
3: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A2MFM sponsor.
6: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
7: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
6: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
7: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

0: هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي تليفون 9750-7938
1: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا النية الصالحة. نكمل إن شاء الله من حيث كنا وصلنا. Let us continue from where we stopped in the past session.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الترمذي قال باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار.
0: هذا الباب للكلام عن نعل النبي الذي قبله عن خفه عليه الصلاة والسلام، أما هذا فعن نعله عليه الصلاة والسلام.
2: The previous chapter that we talked about in the last class pertained to the khuf of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. This chapter talks about the slippers of the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان.
0: القبال لهما قبالان، يعني لكل نعل منهما قبالان، والقبال هو سير النعل الذي يكون بين الأصابع، هذا هو القبال. فالنعل كل نعل كان لها قبالان.
2: It was narrated in this hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم, his slippers had two toe separators. So every slipper had two toe separators.
0: كان أحد القبالين يكون بين إبهام الرجل والإصبع التي تليها، والثاني بين الوسطى والإصبع التي تليها.
2: So one toe separator was between the thumb and the big toe and the toe that comes next, and the second toe separator was between the middle toe and the toe that comes after that.
1: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما.
0: يعني وكان لكل نعل شراكان مثني شراكهما، مثني يعني اثنان، مثني شراكهما أي وكان لكل نعل شراكان.
2: It was narrated in this hadith that

0: the slippers of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. As we mentioned, each slipper had two toe separators. Also,
1: الشواك سيب النعل على ظاهر القدم كان لكل نعل شواكان.
0: From each one of these toe separators extended a lace that comes on the top of the foot.
2: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين.
1: يعني أوان أنس كان عند أنس نعلان جرداوان معناه ليس عليهما شعر. أخرجهما إلينا أوان هذين النعلين.
0: So it was narrated in this hadith that one of the followers of the companion said, the companion Anas, the son of Malik, showed us the slippers of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. They had no hair on them. So the slipper did not have any animal hair on them. And each one of the two slippers had two toe separators, as we mentioned.
2: لهما قبالان. فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. امضي.
2: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية.
1: النعال السبتية معناه النعال المصنوع السبتية بكسر السين. معناه النعال السبتية معناه النعال المصنوعة من جلد البقر الذي سبت أي أزيل الشعر عنه الذي لا شعر عليه دبغ فأزيل الشعر عنه.
0: One of the followers of the companions narrated that he asked the companion Abdullah the son of Umar. He told him, I see that you wear the slippers. In Arabic, they're called as-sibtiyya, which means slippers that are made of tanned cow hide that have no, the hair, the cow hair has been removed. So it's just the leather.
2: قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فإني أحب أن ألبسها.
1: يعني بيّن ابن عمر أنه لهذا يلبسها لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها.
0: عبد الله بن عمر made clear that he does so, he wears these slippers because he saw the Prophet صلى الله عليه وسلم wearing similar slippers. This is why he likes to wear these slippers.
1: وكان عبد الله بن عمر معروفا بأنه يحب أن يتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كما كان يفعل يلبس كما كان يلبس يقف حيث كان يقف يقعد حيث كان يقعد يدخل حيث كان يدخل هكذا.
0: This companion Abdullah ibn Umar was well known that he was very keen on doing exactly as the Prophet sallallahu alayhi wasallam did. So where the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to stand, he would stand. Where the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to sit, he would sit. Where the Prophet sallallahu alayhi wasallam would stop, he would stop. Where the Prophet would pray, he would pray, and etc.
1: حتى إنه في مكان أقعد جمله ثم أقامه ومشى وسيره.
0: Even to the extent that one day he was riding his camel, and then at one spot he made the camel sit, and then he made it stand again and keep on walking.
1: فسئل لماذا فعلت ذلك؟
0: He was asked, why did you do this?
1: قال لأن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلت إلى هذا المكان بركت ثم قامت فمشت فلهذا فعلت ذلك.
0: He said, I did so because one time the camel of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when it reached this spot, it sat. And then it got up and started walking again. This is why I did that.
2: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان.
1: هذا مرة.
0: This hadith has been explained previously.
2: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين.
1: وهذا معناه النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو لابس نعليه وكانت النعل مخصوفة. معنى مخصوفة أي أن الجلد وضع طاقا فوق طاق ثم خصف ثم خيط. هذا معنى مخصوفة.
0: It was narrated in this hadith that one of the companions said, I saw the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam praying while wearing his slippers. Also, he said, I saw that his slippers were made from layers of leather, one layer above another, above another, above another, then they were sewn all together.
2: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة.
1: لا يمشي وهو لابس في قدم نعلا والقدم الأخرى لا نعل فيها.
0: The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, as narrated in this hadith, that one should not walk while wearing one slipper. So in one foot he's wearing his slipper, in the other foot he's not wearing.
1: لا يحفي نعل لا يحفي رجلا ويمشي منتعلا في رجل الأخرى.
2: لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا.
1: أيوة. إما أن يلبس في النعلين في القدمين وإما أن يمشي حافيا وقد أحفى القدمين كليهما.
0: One should either wear both slippers or take off both slippers and walk barefoot.
1: لأنه إذا مشى في نعل وفي نعل واحدة قد يتعثر قد يقع.
0: Because if one were to walk just wearing one slipper and the other foot is bare, he might trip and fall.
1: وقد يتوهم الناس أن في قدمه علة.
0: And people that see him may think that he has a disability in his foot.
2: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله
1: نهى أن يأكل بيده اليسرى. وهذا شيء أيضا في أيامنا كثير من الناس لا يتنبه إليه. يأكل أحدهم بيده اليسرى ولا ينبغي ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذا.
0: The Prophet صلى الله عليه وسلم in this narration ordered us not to eat with our left hand. And this is something that many people these days do not pay attention to. Many people eat with their left hand. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam ordered that we Muslims do not do that.
2: أو يمشي في نعل واحدة.
1: وكذلك نهى أن يمشي وهو يلبس في رجل ويحفي الأخرى. كما ذكرنا.
2: حدثنا قتيبة عن مالك.
0: Likewise, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam ordered us that one does not walk while wearing one slipper only.
2: حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن.
1: وكثيرا ما يأكل بعض الناس بيدهم اليسرى لأنهم يريدون أن يأكلوا كما يأكل الأعاجم كما يأكل الغربيون بالشوكة والسكين ولا يريدون أن يمسوا الطعام أيديهم.
0: And many times the reason would that some people would eat with their left hand is that because they would want to eat as Westerners would eat with the knife and fork and they don't want to touch the food with their hand.
1: ولا أدري لماذا.
0: Sheikh Samir says, I don't know why they don't want to touch the food with their hand.
2: حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه
1: وإذا إذا لبس النعل فليبدأ برجل اليمنى.
0: It was narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, if a person wanted to put on his slippers, one should start with his right foot.
2: وإذا نزع فليبدأ بالشمال.
1: أما عند خلعهما فليخلع فليبدأ الخلع برجل اليسرى.
0: And if one wanted to take off his slippers, he should begin taking off the slipper that he's wearing in his left foot.
2: فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
1: هكذا يكون تكون النعل اليمنى أول نعل عند اللبس وآخر نعل عند الخلع.
0: So the slipper he wears in his right foot would be the first one to be put on and the last one to be taken off.
2: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره.
1: وهذا مر معنا أيضا.
0: This hadith has been previously explained.
2: حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر وأول من عقد عقدا واحدا عثمان.
1: أول من عقد عقدا واحدا عثمان معناه أول من جعل لنعله قبالا واحدا هو عثمان. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان لنعله قبالان وكذلك أبو بكر وكذلك عمر ثم عثمان جعل لنعله قبالا واحدا.
0: It was narrated in this hadith that the slippers of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, as we mentioned, each slipper had two toe separators. Also, Abu Bakr's slippers were similar. Also, Sayyiduna Umar, his slippers were also similar. As the first to have only one toe separator on his slippers was Uthman radiyallahu anhu.
2: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. هذا الباب معقود لبيان أمر الخاتم الذي كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام.
0: Now this chapter pertains to describing the ring that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to wear.
2: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق.
1: من ورق يعني من فضة. الورق الفضة. كان خاتمه من ورق أي من فضة.
0: It was narrated in this hadith that the ring of the Prophet صلى الله عليه وسلم was made from silver.
2: وكان فصه حبشيا.
1: أما فص الخاتم وهو الحجر ونحوه الذي يجعل في الخاتم فهذا كان حبشيا يعني كان من نوع الحجارة التي تجلب من بلاد الحبشة إما العقيق أو غيره.
0: As for so the Prophet's ring صلى الله عليه وسلم was made from silver. As for the stone that was in his ring or on his ring, it was an Ethiopian stone. So it was a type of stone that comes from Abyssinia.
2: حدثنا قتيبة.
1: في الماضي الحبشة يختلف معناها عن أثيوبيا ليس تماما شيئا واحدا. امضي.
2: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه.
1: هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الخاتم ليختم به رسائله لكن لم يكن يلبسه. هذه الزيادة ولا يلبسه هذه خطأ من الراوي، ليس صحيحا، كان يلبسه لكن الراوي غلط عند رواية هذا الحديث.
0: It is narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam had a ring that was made of silver that the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to stamp the letters and the like that he wanted to send out. However, he did not use to wear this ring. This last part that is narrated in this narration, that the Prophet sallallahu alayhi wasallam did not use to wear this ring, this is a mistake by the narrator. This is not correct, that the Prophet sallallahu alayhi wasallam did not use to wear this ring.
2: قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه.
1: فصه منه يعني فصه من فضة أيضا، وهذا خاتم آخر غير الذي فصه حبشي.
0: In this narration, another ring of the Prophet sallallahu alayhi wasallam is described as being made of silver and
1: بدل الحجر الذي فيه يوجد فضة أيضا.
0: Instead of the stone that is usually put on the ring, there was also silver on the ring in place of the stone.
2: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال لما أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم
1: لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكتب إلى ملوك العجم. إلى العجم هنا مجاز حذف، أي إلى ملوك العجم. لما أراد أن يكتب إلى ملوك العجم
2: قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم.
1: قيل له لا يقبل ملوك العجم منك الكتاب إلا إذا كان مختوما.
2: فاصطنع خاتما.
1: فطلب أن يصنع له خاتم، صنع له خاتم حتى يختم به رسائله. هذا كان لهذا السبب أولا النبي عليه الصلاة والسلام صنع الخاتم، حتى تختم به الرسائل التي يرسلها إلى ملوك العجم، إلى الملوك الذين ليسوا عربا.
0: So it is narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he wanted to send letters to the kings, to the non-Arabs, calling them to Islam, he was told that those kings would not accept to read any letter that was not stamped. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam then asked that a ring would be made for him, and a ring was made for him so that he could stamp these letters with. This was the reason, the first reason for which the Prophet sallallahu alayhi wasallam asked that a ring would be made for him.
2: فكأني أنظر إلى بياضه في كفه.
1: يعني يقول كأني الآن أرى بياض الخاتم في كف النبي عليه الصلاة والسلام، أي لأنه كان مصنوعا من فضة.
0: The narrator, the companion narrating this hadith, said, "As if I am looking right now, as if I can see right now the glow of this ring in the Prophet's hand, sallallahu alaihi wasallam." That is because the ring was made of silver.
2: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك أنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر.
1: هكذا كان نقش الخاتم خاتم النبي عليه الصلاة والسلام سطو محمد وسطو رسول وسطو لفظ الجلالة هكذا كان نقش الخاتم.
0: So the ring of the Prophet صلى الله عليه وسلم had printed on it the words Muhammad on one line, the word Rasul on the next line, and the word Allah on the third line. This was what was printed on the Prophet's ring, صلى الله عليه وسلم.
1: ولا يخفى عليكم أنه للحاجة للحاجة للختم فالكلمات تكون منقوشة من اليسار إلى اليمين حتى إذا ختم بها تظهر على الصحة من اليمين إلى اليسار.
0: As you know, for purpose of using this ring to stamp, the words needed to be written backwards so that when the ring would be used to stamp, it would appear correctly on the stamp.
1: وهذا في مثل لفظ الجلالة ممنوع منه.
0: And usually this would not be permissible to do when writing the name of Allah Ta'ala.
1: لكن أجيز هنا للحاجة.
0: However, because it was needed to do so, in this case, it was permissible to write it this way.
1: وأمر آخر اشتهر عند كثير من الناس أن لفظ الجلالة في الخاتم على السطر الأول ثم لفظ رسول ثم لفظ محمد وهذا لا إسناد له ليس له إسناد صحيح متصل.
0: Also take note that it is very popular between people that this ring of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, these lines that we talked about, some people say the first line the name of Allah was written on the second line, the word Rasul was written on the third line from the bottom, the word Muhammad was written. And this saying that people mention has no chain of narration. So it was not narrated with a chain of narrators.
1: إنما الذي رواه الإسماعيلي وغيره أن لفظ محمد كان في السطر الأول ثم في الثاني رسول ثم لفظ الجلالة في الثالث.
0: Rather, what Al-Hafiz Al-Ismaili narrated was that the name of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam was on the first line, and the second line said Rasul, and the third line said Allah.
2: حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله.
1: هذا بمعنى الذي قبله لما أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي قالوا له لا يقبلون كتابك إلا إذا كان مختوما لا يقرؤونه فعمل الخاتم حتى يختم به كتبه إلى هؤلاء الملوك.
0: This hadith is similar to what was mentioned previously, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he wanted to send letters to the Persian king and the Roman king and the Abyssinian king, he was told that they would not accept these letters unless they were stamped. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam then asked that a ring would be made for him, and what we mentioned was printed on this ring, and he stamped the letters with this ring.
1: وكان هذا الخاتم أولا قد صنع من ذهب.
0: At first, this ring was made out of gold.
1: ثم أوحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يجوز للرجل لبس خاتم الذهب.
0: Then Allah Ta'ala revealed to the Prophet صلى الله عليه وسلم that is not permissible for a man to wear gold.
1: فعمل خاتما من فضة.
0: So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked that a ring of silver would be made for him.
1: وهذا أيضا استثناء لأن الرجل لا يجوز له أن يتحلى بحلي الفضة لكن يجوز له لبس الخاتم استثناء.
0: Also, this is an exception because it is not permissible for a man to wear silver jewelry. However, the silver ring is an exception.
1: ولا يخفى عليكم لماذا صنع الخاتم أولا من ذهب ثم من فضة.
0: And Sheikh Samir says, you know why it was made first from gold, then from silver, and why other minerals were not used to make this ring.
1: لأن الذهب والفضة لا يصدآن.
0: Because gold and silver, they don't get rusty.
1: لهذا صنع الخاتم منهما.
0: This is why the rings were made first from gold, then from silver.
2: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.
1: كان إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخول الخلاء.
0: It was narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he wanted to use the bathroom, he used to take off his ring.
1: لأن الخاتم عليه كلام معظم.
0: Because the ring has the name of Allah Ta'ala and
1: واسم النبي.
0: And glorified names on it.
1: عليه اسم النبي اسم الله.
0: The name of the Prophet sallallahu alayhi wasallam and the name of Allah.
1: لذلك كان ينزعه قبل أن يدخل.
0: This is why he used to take it out of his hand before using the bathroom.
1: لأن من أدخل اسم الله إلى الخلاء مكروه فعله مكروه.
0: Because it is disliked for a person to take in the bathroom with him.
1: اسم الله أو اسم النبي الأسماء المعظمة.
0: The name of Allah Ta'ala or the name of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, glorified names.
1: فإذا نسي ودخل يضم عليه بيده.
0: So if one did enter the bathroom, for example, and forgot to take off this ring that has glorified names on it, what one would do is hold it in his hand. He would close his hand over this ring.
2: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده.
1: أولا اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة من ورق أي من فضة فكان في يده أي كان يلبسه وكان تحت تصرفه.
0: So it's narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam asked that a ring of from silver would be made for him, and this ring was with the Prophet sallallahu alayhi wasallam during his lifetime.
1: كان يلبسه.
0: He used to wear it and use it to stamp and so on.
2: ثم كان في يد أبي بكر.
1: معناه كان تحت تصرف أبي بكر. ليس معناه كان يلبسه أبو بكر. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كان الخاتم في عهدة أبي بكر.
0: After the Prophet صلى الله عليه وسلم passed away, this ring was under the care of Abu Bakr رضي الله عنه. So Abu Bakr did not used to wear this ring. However, the ring was under his care. He took care of it.
2: ثم كان في يد عمر.
1: بعد وفاة أبي بكر كان تحت يد عمر رضي الله عنهما.
0: After Abu Bakr رضي الله عنه passed away, this ring was under the care of عمر رضي الله عنه.
2: ثم كان في يد عثمان.
1: ثم بعد وفاة عمر صار تحت يد عثمان.
0: After عمر رضي الله عنه passed away, this ring was under the care of عثمان رضي الله عنه.
2: حتى وقع في بئر أريس.
1: حتى سقط هذا الخاتم في بئر يقال لها بئر أريس. وليس سيدنا عثمان الذي أسقطه. إنما عثمان كان أودعه عند شخص عند أحد الصحابة يقال له معيقيب. هذا معيقيب كان يقلبه عند بئر أريس في يده فوقع منه في البئر.
0: During the time of Uthman radiyallahu anhu, this ring fell into a well called Aris. That's the name of the well. And the person who it fell from his hand into the ring, into the well, is not Uthman radiyallahu anhu. Rather, Sayyiduna Uthman radiyallahu anhu had put this ring with one of the Sahaba, one of the companions. His name was Mu'ayqib. And he was looking at the ring next to the well, and the ring fell from his hand into the well.
1: سيدنا عثمان حاول يعني كثيرا أن يجده ما وجده.
0: سيدنا عثمان رضي الله عنه tried hard to find this ring. He could not find it.
1: أفرغوا البئر من الماء ولم يجدوه.
0: They emptied the well from water. They emptied all the water out from the well, and they still couldn't find the ring.
1: ومنذ وقع الخاتم في البئر تغيرت الأحوال على سيدنا عثمان. أحوال الناس.
0: And from the time when the ring fell into the well,
1: بدأ ظهور الاضطرابات في بلاد الإسلام.
0: Tribulations began appearing between Muslims.
2: نقشه محمد رسول الله.
1: نعم.
3: الله تعالى يحسن لنا الختام.
0: May Allah تعالى grant us good endings.
1: نكتفي بهذا الآن. Let us stop here for now. والله تعالى أعلم.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Oh no, your tyres are looking a little bowed.
6: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
5: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
6: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
7: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
5: Mention 2MFM on your next visit
6: to unlock instant discounts.
5: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tyre Power Liverpool.
4: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: Sponsoring 2MFM.
6: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.

0: نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام.
1: أرسل الله تعالى نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام ليدعوهم إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده.
0: ولبث نوح عليه الصلاة والسلام 1050 عاما بين قومه يدعوهم إلى الله وترك عبادة الأصنام، فلم يؤمن به منهم إلا القليل حوالي 80.
1: ولقد صبر نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام على أذى قومه وتحمل منهم الكثير من الأذى، حتى كانوا عندما يدعوهم إلى دين الله وترك عبادة الأصنام يسبونه ويضربونه ويخنقونه حتى يغشى عليه.
0: ولما يئس عليه الصلاة والسلام منهم أوحى الله إليه أنه سيغرق الكافرين، وأمره أن يصنع سفينة لينجو بها مع المؤمنين، وأمره أنه إذا حان موعد الطوفان أن يركب السفينة هو والذين آمنوا به، وأن يدخل فيها ذكرا وأنثى من الطير والوحش والبهائم.
1: ولما حان موعد الطوفان أمر الله تعالى الأرض أن تنبع ماءها، وأمر السماء أن تنزل ماءها، وعم الطوفان جميع الأرض، وأنجى الله تبارك وتعالى نوحا ومن معه في السفينة من الغرق، وأهلك الكافرين بالغرق جزاء لكفرهم وتكذيبهم نبيهم نوحا عليه السلام وعدم إيمانهم بالله.
0: وكان من جملة الكافرين الذين أغرقهم الله بالطوفان ابن نوح كنعان الذي لم يؤمن بأبيه نوح وكان مع الكافرين.
1: ولما حضرت نوحا الوفاة وكان قد عاش ما يقارب 1800 سنة، قيل له: كيف رأيت الدنيا؟ قال لهم: كبيت له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر، تعبيرا عن سرعة وزوال الدنيا وأنها كالخيال.
0: فالعاقل الفطن هو الذي يعمل لآخرته ولا ينخدع بهذه الدنيا الفانية. يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ومعنى الكيس الذكي الفطن.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

0: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.
1: A Dream FM sponsor.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي.
3: صب ودوقني.
4: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
5: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
6: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
1: A 2MFM sponsor.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Oh no, your tires are looking a little bold.
7: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
6: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
7: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
8: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7.30 to 3.
6: Mention 2MFM on your next visit
7: to unlock instant discounts.
6: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tyre Power Liverpool.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الميامين. أما بعد، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص، آمين. الجواب على السؤال المتعلق بما يسميه بعض الناس اليوم بالقرآنيين، جماعة من الناس، فرقة من الناس عم تزداد يوما بعد يوم بسبب ما لهم من دعم خارجي وأفكار منحرفة، يقولون باللسان نحن نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالحديث الشريف، لا يؤمنون بالسنة النبوية، وفي الواقع والحقيقة وفي ميزان الشرع هم لا يؤمنون لا بالقرآن ولا بالسنة النبوية، لأن القرآن الكريم أوحاه الله تبارك وتعالى على قلب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. من الذي بلغنا القرآن؟ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه الذي بين وشرح ما في كتاب الله عز وجل. فإذا القرآن الكريم يأمرنا إن تنازعنا في شيء، إن اختلفنا في شيء، أن نرده إلى الله والرسول، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. معناه القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة الصحيحة هي عمدة المسلمين، القرآن والسنة النبوية المطهرة الثابتة وإجماع أئمة المجتهدين والقياس، هذه الأربعة يقال لها في الشريعة مصادر التشريع، مصادر التشريع الإسلامي، عمدة المسلمين هي هذه. فلما نسمع من هؤلاء المنحرفين يقولون نحن فقط نؤمن بالقرآن لا نؤمن بالسنة، نقول لهم القرآن أمرنا أن نتبع السنة، القرآن أمرنا أن نتبع ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله يوجد علماء أفذاذ كبار من كبار علماء هذه الأمة، لهم باع طويل ومختصون في معرفة هل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح، هل هذا الحديث ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لم يثبت. لذلك لا يقال نحن لا نؤمن بالسنة ولا داعي لهذه الأحاديث، وترك صحيح البخاري وصحيح مسلم وترك كذا وكذا وكذا. بل لو قيل لهؤلاء أنت كيف عرفت أن صلاة الظهر 4 ركعات وأن صلاة المغرب 3 ركعات وأن صلاة الفجر هي فقط 2 ركعات؟ كيف عرفت بذلك؟ هل تجد نصا في كتاب الله يبين لك ذلك؟ لو قرأنا القرآن الكريم لن تجد هذا النص في كتاب الله أن الظهر هي 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4، لن تجد. من الذي أخبرنا وبين لنا؟ الجواب هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنة، يعني من سنة النبي، من حديث النبي. فكيف تقولون لا نؤمن بالحديث ولا نأخذ بالسنة النبوية؟ إذا أراد الواحد منا أن يواسي آخر مات له قريب يقال لهذا الأمر تعزية، والتعزية في الإسلام أمر حسن. أنا سمعت أن فلانا من المسلمين مات له قريب مثلا، نذهب للتعزية، نذهب للمواساة، نذهب لنصبره ونذكره بالصبر، هذا الأمر يقال له تعزية، هذا في الإسلام أليس أمرا حسنا؟ بلى، هو أمر حسن. كيف عرفنا أن هذا الأمر من الأمور الحسنة؟ هل يوجد في كتاب الله آية تنص على ذلك بشكل واضح؟ الجواب هذا جاء في السنة النبوية، جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلا الكلام مع الأمثلة شيء كثير يطول بنا المجلس، ولكن ننبه الإخوة والأخوات أن يحذروا من هذه الفرقة، من هذه الطائفة، من شبهاتهم التي يلقونها على مسامع العوام بين وقت ووقت، حتى صار لهم محطات إن كان عبر التلفزيون إن كان عبر الإنترنت،
عم يطلعوا على الناس بين وقت ووقت وعم يشوشوا على ضعاف العقول، على ضعاف الأفهام. فاحذروا أيها المسلمون من هذه الفرقة ومن أفكارهم المنحرفة. دين الله سبحانه وتعالى محفوظ بما حفظ الله تعالى به هذا القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا زالت محفوظة. ولذلك أمرنا الله تعالى عند التنازع أن نرجع إلى القرآن وإلى السنة. لولا أن السنة محفوظة ما أمرنا الله أن نرجع إليها، فهي محفوظة بحفظ الله رب العالمين، بأن قيض الله عز وجل علماء عاملين أكابر يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عبر التاريخ الإسلامي انبرى لهذا العلم بالخصوص أناس علماء أتقياء يخافون الله سبحانه وتعالى، حتى يميزوا للناس ما هو الثابت عن رسول الله من غير الثابت. فقالوا هذا ثابت، هذا صحيح، هذا ثبت عندنا أن الرسول فعله أو قاله، أما ذاك القول أو ذاك الفعل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو هذا من الأمور المكذوبة على رسول الله. لأنه لا زال إلى اليوم بعض الناس يرددون بعض الكلمات أو العبارات ثم يلصقونها وينسبونها إلى سيدنا رسول الله زورا وبهتانا، يقولون قال الرسول كذا والرسول ما قال هذا. من الذي يعرف؟ من المستطيع ليميز؟ الجواب هم أهل العلم، ونحن جميعا نأخذ عن أهل العلم المعتبرين، نقول ما ثبت في الحديث أن الرسول قاله نصدق أنه قاله، والأمر الذي لم يثبت نقول هذا ما ثبت. وإذا كان وصل إلى درجة أنه من الكذب على رسول الله والافتراء على رسول الله نقول هذا مفترى. مثلا بعض الناس يقولون من لم يصلي سنتي لن تنله شفاعتي، هذا ليس من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. أو يقولون من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم، أو يقولون من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، أو ما شابه ذلك من العبارات اللي بيكرروها، ولو تحت دعوة أننا نريد تشجيع الناس على الفعل المندوب والمسنون. نقول في ديننا وفي أحاديث نبينا ما يكفي للحس على الفعل المسنون والفعل المندوب. كذلك مرة أورد علينا بعض الناس بعض الأسئلة، منها يقولون قرأنا في بعض المساجد الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا ما له أساس، ليس من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك من هذا القبيل في كتير، لكن العلماء بينوا. فلا يقال لا نأخذ بكل الأحاديث، لا نأخذ بكل السنة النبوية، لا، منقول ما بينه العلماء أنه ثابت عن رسول الله نقول هذا ثابت ونأخذ به، والأمر الذي لم يثبت نقول هذا ما ثبت. لذلك هؤلاء المنحرفون لما يقولون لا نؤمن بالسنة ولا نأخذ بالحديث كلامهم مردود. هؤلاء يريدون إبطال الشريعة ونقض الشريعة عروة عروة، ولن يحصلوا على مرادهم بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأكارم، نتمسك جميعا بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الثابتة، وإجماع أئمة المسلمين الأئمة المجتهدين، والقياس. هذه الأمور الأربعة هي مصادر التشريع الإسلامي، نتمسك بها كما تمسك بها الأوائل. تمسك الأوائل بهذه الأمور الأربعة بمصادر التشريع أداهم إلى الفوز، أداهم إلى النجاح حتى في أمور الدنيا، أداهم إلى القوة والهيبة. فلذلك أن نتمسك بهذه الأربعة كذلك مدعاة للاستمرار على الخير وللقوة والهيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يدافعون عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد بمئة دولار أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793330.
1: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 PM at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15, with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way we live.
1: إن المطالع في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر وحثهم على أداء ما افترض الله والثبات على الحق. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نستمع الآن إلى محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي ضمن سلسلة قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. أمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام أن يتوجه بالمؤمنين من بني إسرائيل إلى بيت المقدس في فلسطين، فخرج بهم موسى عليه السلام حتى إذا كانوا في الطريق عطشوا عطشا شديدا، فشكوا ذلك إلى نبيهم موسى عليه السلام متذمرين، وطلبوا منه الماء والسقيا، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب الحجر الذي كان معه بعصاه، فلما ضربه بعصاه تفجرت منه بقدرة الله تعالى 12 عينا، لكل سبط من أسباطهم عين تجري بالماء العذب الزلال يشربون منها. وأرسل الله سبحانه لهم من السماء المن والسلوى رزقا منه تعالى وفضلا وكرما، ثم إن كثيرا منهم ضجر وتبرم وسألوا موسى أن يستبدلوا منها ببدلها مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، فوبخهم موسى ونصحهم. قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها

الذي هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ثم أكمل نبي الله موسى عليه السلام سيره ببني إسرائيل إلى بيت المقدس التي كان الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بها وكتبها لهم. وأخذ موسى عليه السلام يذكرهم نعمة الله تعالى عليهم وإحسانه إليهم إذ جعل فيهم أنبياء وآتاهم من النعم ما لم يؤت أحدا في زمان نبيهم موسى عليه السلام. ذهاب موسى عليه السلام لميقات الله تعالى وسؤاله الرؤية. كان نبي الله موسى عليه السلام قد وعد بني إسرائيل الذين آمنوا به واتبعوه أن يأتيهم بكتاب فيه تبيان معالم الشريعة وما يأتون وما يتركون. فلما أهلك الله تبارك وتعالى فرعون مصر ومن اتبعه من جنوده في البحر وأنجى بني إسرائيل قالوا لنبيهم موسى عليه السلام ائتنا بالكتاب الذي وعدتنا. فسأل موسى عليه السلام ربه ذلك فوعده الله تعالى 30 ليلة وأمره تعالى بالصيام فيها ثم يتبعها ب10 ليال أخرى يصوم فيها موسى أيضا ليسمعه كلامه ويعطيه التوراة وفيها الأحكام وتفاصيل الشريعة المطهرة. وقيل 30 ليلة هي شهر ذي القعدة بكماله، وأتمت 40 ليلة ب10 من ذي الحجة. فصام موسى عليه السلام 40 يوما استكمل فيها الميقات الذي وعده فيه الله تعالى. فلما عزم على الذهاب لميقات الله تعالى استخلف في غيابه أخاه هارون عليه السلام على بني إسرائيل فوصاه وأمره أن يخلفه في بني إسرائيل في غيابه، مع أن هارون كان معه نبيا ورسولا في ذلك الوقت. كل منهما من موسى وهارون أوحى الله تعالى إليهما بشرع واحد، فكانا نبيين رسولين. ولما جاء موسى عليه السلام لميقات الله تعالى، أي في الوقت الذي أمره تعالى بالمجيء فيه، رفع الله تعالى الحجاب المعنوي عن سمعه فكلمه تعالى من وراء حجاب، أي من غير أن يرى الله، وذلك لأن الله متكلم أزلا وأبدا من غير حرف ولا صوت، كما قال أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر، لأن الكلام الذي يكون بحرف وصوت حادث، لأن الحروف يتقدم بعضها عن بعض ويتأخر بعضها عن بعض، فيستحيل أن يتكلم الله هكذا، لأن هذا من الأعراض التي يشترك فيها البشر وغيرهم من المخلوقات، والله منزه عن الأعراض في ذاته وفي كل صفاته من علمه وقدرته وحياته. كذلك ربنا تعالى يكلم الناس يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. المؤمنون يسرون بسماعهم لكلام الله تعالى، أما الكافر لا ينسر، لأن الله تعالى غضب عليه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وكلامه تعالى قديم أزلي، ليس شيئا
ينقص بمرور الزمان أو يتجدد شيئا بعد شيء. والدليل على أن كلامه تعالى ليس حرفا وصوتا يسبق بعضه بعضا قوله تعالى وهو أسرع الحاسبين، لأنه يكلم كلا منا يوم القيامة ويفرغ من حسابهم في وقت قصير في لحظة، ولو كان كلامه لهم بالحرف والصوت لم يكن أسرع الحاسبين. ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى يكلمهم بالحرف والصوت، لأن الله تعالى كان متكلما قبل خلق اللغات، اللغة العربية وغيرها. وأما قوله تعالى

تكون، فمعناه سرعة الإيجاد من غير مشقة ولا تعب، من غير تأخر عن الوقت الذي شاء وجود الشيء فيه. وإنما عبر في القرآن بلفظ كن، لأن هذه الكلمة أسهل شيء على الإنسان، والقرآن كما قال الإمام أحمد أمثال ومواعظ. وقد سمع موسى عليه السلام كلام الله الذاتي الأزلي الذي لا يشبه كلام البشر، وهذا مقام رفيع ومنصب شريف لموسى عليه السلام، وهو الكليم أي البشر الوحيد الذي سمع كلام الله تعالى على الأرض. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله تعالى في السماوات في المعراج. ثلاثة هم الذين سمعوا كلام الله تعالى: سيدنا موسى وسيدنا محمد والملك جبريل عليه السلام. أما باقي الأنبياء لم يرد بأنهم سمعوا كلام الله الذاتي الأزلي، كسيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى وسيدنا يعقوب، كل هؤلاء ما سمعوا كلام الله تعالى. فصلوات الله تعالى عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. إبليس كم عاش؟ وخلق قبل آدم، يعيش كثيرا إلى يوم الوقت المعلوم، إلى وقت النفخ في الصور، يكون عاش آلاف السنين. كم يستغرق حسابه إن كان بالحرف والصوت؟ الله تعالى قال عن نفسه: وهو أسرع الحاسبين. هذا دليل لأهل السنة والجماعة على أن كلام الله ليس بالحرف والصوت. الله تعالى يحاسب الجميع في وقت قصير، في لحظة، فسبحان الله القادر على كل شيء. ولما أعطي نبي الله موسى عليه السلام هذه المنزلة العالية وهي سماعه كلام الله تعالى الأزلي، طلب عليه السلام من ربه عز وجل أن يراه، فقال ما أخبر الله عنه في القرآن: ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي في الدنيا. وعلق الله تعالى رؤية موسى له بثبات الجبل عند رؤيته تعالى، والله عالم في الأزل أن الجبل لن يثبت. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لكليمه موسى عليه السلام: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أي أن الله تعالى تجلى للجبل بعد أن خلق فيه الإدراك والرؤية، فاندك الجبل دكا، معناه الجبل رأى الله تعالى فاندك، أما سيدنا موسى لم ير الله تبارك وتعالى. وموسى عليه السلام ينظر إليه حتى خر عليه السلام مغشيا عليه، صعق سيدنا موسى من هول ما رأى من اندكاك الجبل. فلما أفاق عليه السلام من غشيته قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله دكا وخر موسى صعيقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى بالعين في الدنيا. وذلك لأن الله لم يوحي إلى موسى وإلى من قبله من الأنبياء أنه لا يرى بالعين في الدنيا. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. قال العلماء: لما ينفخ سيدنا إسرافيل في الصور، من كان حيا يموت، ومن كان ميتا يصعق، ثم الناس يخرجون من قبورهم. أول من ينشق عنه القبر من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي يقول بأنه يرى موسى متمسكا بقائمة من قوائم العرش، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أي لأنه صعق عندما دك الجبل، لن يصعق مرة أخرى لما ينفخ إسرافيل عليه السلام. هذا معنى الحديث: أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أي لأنه صعق عند الطور فلن يصعق مرة أخرى لما ينفخ إسرافيل عليه السلام. سيدنا موسى ما كان أوحى الله إليه بأن الله تعالى لن يرى في هذه الدنيا، لذلك هو سأل الله تعالى أن يراه، والله تعالى موجود يصح أن يرى. سيدنا موسى لم يطلب المستحيل، لكن لم يكن أوحي إليه بأنه لن يرى الله تعالى في هذه الدنيا، لذلك هو طلب من الله تعالى أن يراه. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أوحى الله تعالى إليه بأنه لن يرى في هذه الدنيا، لذلك قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه موسى عليه السلام التوراة، وكانت مكتوبة على ألواح، قيل كانت من زبرجد وجوهر نفيس، من الحجارة الثمينة الزبرجد، وقيل كانت من خشب، والله أعلم. وكان فيها تشريعات ومواعظ وتفصيل لكل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل من أمور الحلال والحرام. وقد أمره الله تعالى أن يأخذ ألواح التوراة بعزم ونية صادقة قوية، ويأمر قومه بني إسرائيل بالعمل بها على الوجه الأكمل، محذرا إياهم من مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى:

ميقات ربي فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه

للجبل جعله دكا، جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.

أمي فخذ فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وقال تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فائدة من المعلوم لدى علماء أهل الحق أن كلام الله تعالى الأزلي الأبدي هو صفته بلا كيف، وهو ليس ككلامنا الذي يبدأ ثم يختم. فكلامه تعالى أزلي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة، لذلك نعتقد أن نبي الله موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى الأزلي بعد أن أزال الله تعالى عنه الحجاب الذي يمنع من سماع كلام الله تعالى الأزلي الأبدي الذي ليس ككلام العالمين. وكذلك سمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج كلام الله تعالى الذاتي الأزلي، فقد أسمعه الله تعالى بقدرته كلامه الأزلي في ذلك المكان الذي هو فوق سدرة المنتهى، وهو مكان شريف لم يعصى الله فيه، وليس هو مكانا يتحيز فيه الله، لأن الله تعالى موجود بلا مكان ولا يجري عليه الزمان، والله تعالى ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا كالنور. الحجم الكثيف ما يضبط باليد، وأما اللطيف ما لا يضبط باليد كالنور. وليعلم أن مذهب أهل الحق أن الله سبحانه وتعالى لا يرى بالعين الفانية في الدنيا، لقوله تعالى لكليمه موسى عليه السلام عندما سأله الرؤية لن تراني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنما يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة بالعين الباقية يراه المؤمنون الذين آمنوا بالله تعالى ورسله وهم في الجنة، لا يشبه شيئا من الأشياء بلا مكان ولا جهة ولا مقابلة ولا ثبوت مسافة ولا اتصال شعاع بين الرائي وبينه عز وجل. يقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أعين أهل الدنيا ستفنى، أما أعين أهل الجنة فباقية لا تفنى. فلذلك قال العلماء الباقي وهو الله تعالى لا يرى بالفاني، معناه أن الله تعالى لا يرى بهذه العين الفانية، إنما المؤمنون لما يكونون في الجنة أعينهم لا تفنى، لذلك يرون الله تعالى يرون من لا شبيه له سبحانه، لا يكون بينه وبينهم مسافة، لا يرونه من قدام ولا من خلف ولا من فوق ولا من تحت ولا عن يمين ولا عن شمال. وهذه أعظم نعمة يؤتاها المؤمنون في الجنة. قال الله تعالى وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله تعالى. الأولياء والصالحون من البشر يرون الله تعالى كل يوم مرتين، وأما باقي المؤمنين
فيرون الله تعالى مرة في الأسبوع. هذا بتفضيل من الله تبارك وتعالى، خص هؤلاء بهذه المزية لأنهم كانوا صالحين في هذه الدنيا، جزاهم الله تعالى هذه النعمة العظيمة في الآخرة، أنهم يرونه سبحانه، يرون من لا مثيل له ولا شبيه. ليس كما يقول المجسمة، قالوا بأن الله تعالى جسم، هؤلاء ما عبدوا الله تعالى، الله تعالى موجود لا يشبه الموجودات، وله صفات لا تشبه صفات المخلوقات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، رواه البخاري. لما تكون السماء صافية ويظهر البدر، يظهر القمر، هل يشك الرائي في الذي رآه هو القمر أم غيره؟ لا يشك، يقول هذا هو القمر. هؤلاء المؤمنون لما يكونون في الجنة يرون الله تعالى يقولون هذا هو الله، لا يشكون هل الذي رأوه هو الله أم غيره، هذا لا يحصل. لا يشك من رأى البدر فيه هل هذا هو البدر أم غيره، كذلك المؤمن لا يشك عندما يرى الله هل هذا هو الله أم غيره. ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الله تعالى وبين القمر مشابهة، فهو تعالى أخبر في القرآن أنه لا يشبه شيئا، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أصرح آية في التنزيه، أصرح آية في التنزيه، ليس كمثله شيء. وهذه الكاف في كلمة كمثله صلة، يراد بها التأكيد، يراد بها التأكيد. انظروا إلى الجزء الأول: ليس كمثله شيء، كلمة شيء جاءت بالتنكير، لم تأتي بالتعريف، لم يقل ربنا ليس كمثله الشيء. في شيء باللغة اسمه معرفة ونكرة. المعرفة عندما نقول مثلا جاء الرجل، كلمة الرجل بالألف واللام معرفة، معناه جاء رجل معين، ليس أي رجل، جاء الرجل. أما لو قلنا جاء رجل معناه أي رجل، ربنا تعالى قال ليس كمثله شيء، لم يقل ربنا ليس كمثله الشيء، إنما أطلق ربنا تعالى فقال شيء بالتنكير، معناه لا يشبه الله تعالى شيئا بالمرة، لا من الأشياء ذوات الأرواح ولا من الأشياء التي هي من الجمادات. نحن من ذوي الأرواح، البهائم من ذوي الأرواح، الملائكة من ذوي الأرواح، الجن من ذوي الأرواح، أما الأشجار والجبال والصخور جمادات، هذه أشياء وهذه أشياء، والله تعالى لا يشبه ذوي الأرواح ولا يشبه الجمادات، لا يشبه الأجسام الكثيفة ولا يشبه الأجسام اللطيفة. الملائكة خلقوا من ماذا؟ من نور، هم أجسام لطيفة. أليس جاء في الحديث أنه ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله مجالس الذكر إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، يشعرون بهذا الأنس بسبب أن الملائكة تحفهم بأجنحتها. الملك بقدرة الله يصور الجنين في بطن أمه من غير أن تحس وتشعر. الله تعالى خلق الأجسام اللطيفة وخلق الأجسام الكثيفة. نحن البشر أجسامنا كثيفة، منها لطيفة، الجن جسم لطيف. فالله تعالى هو خالق كل شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
أي أن سمع الله وبصر الله لا كسمع وبصر المخلوقين. التنزيه جاء أولا، ثم أثبت الله تعالى لنفسه صفتي السمع والبصر ليعلمنا أن سمعه وبصره ليس كسمع وبصر المخلوقين. نسأل الله تعالى لنا ولكم الوفاة على كمال الإيمان ودخول الجنة بسلام، والله تعالى أعلم وأحكم. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

0: ਪਰ ਮੈਡੀਸਨਸ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
1: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426 236 033 today to secure your place and take the next step towards an unforgettable Umrah experience.
2: Dream FM sponsor.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ

أجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا

الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها.

ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا

والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

الله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي

أما الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم

ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين

فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو

فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما

بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا

السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

عَلِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا

رؤوسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً.

فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية

0: باب العبرة والعظة من غير ذلك، وإن الخطايا إذا أثرت في الحجر فتأثيرها في القلوب أعظم، فوجب لذلك أن تجتنب.
1: ويروى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. رواه الترمذي وغيره.
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت.

هو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

غار ثور وخيمة أم معبد، مكانان حل فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلت فيهما البركة. قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، اشتد أذى قريش عليه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على القبائل ويدعوهم إلى دين الإسلام. وحصل ذات يوم أن التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقريب الستة، كانوا قد جاءوا من يثرب إلى مكة المكرمة، فالتقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وأسمعهم القرآن فآمنوا، وعادوا إلى يثرب ودعوا أقوامهم إلى الإسلام. وبعد عام جاء خمسة ممن كان قد آمن أولاً، وجاء معهم سبعة آخرون، التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وبايعوه البيعة الأولى، ثم انصرفوا إلى يثرب يدعون أقوامهم ويعلمونهم الإسلام، وكانوا يسمون بالأوس والخزرج وببني قيلة، وسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار. ثم بعد عام جاء وفد أكبر من المدينة المنورة وكانت تسمى يثرب، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية. ثم عاد أولئك النفر الطيبون إلى المدينة، وفشى الإسلام وانتشر في يثرب المباركة. ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالهجرة من مكة إلى المدينة، ولم يكن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة جبناً أو هرباً من الحق، بل كان تنفيذاً لأمر الله تبارك وتعالى. والمنصف يرى كيف بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة المنورة، ومنها انتشر الدين في الآفاق. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وفي ذلك قصة عظيمة. عرفت قريش بانتشار الإسلام في المدينة المنورة، فأرادوا أن يتخلصوا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا قد عرفوا بهجرة كثير من الناس من مكة إلى المدينة. وكان أبو بكر دائماً يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة، فيقول له الرسول: انتظر، لعل الله يجعل لك رفيقا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا بيت أبي بكر، وأخبره أن الله أذن له في الهجرة، فقال أبو بكر: الرفقة يا رسول الله، أي أسألك الرفقة، عندي ناقتان، أعطيك إحداهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ولكن بالثمن. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر إلى المدينة المنورة، وكان جبريل قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكيدة قريش، وهي أنهم اتفقوا على أن يختاروا من كل قبيلة رجلاً جلداً قوياً ليضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. فوقفوا عند بابه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر علياً أن يتسجى ببرد له، أي أن يتغطى فيه وأن ينام مكانه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال قريش يقفون عند الباب. أخذ رسول الله حفنة من التراب وذرها على رؤوسهم، وقرأ قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إلى أن بلغ قوله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ معه أبا بكر، وذهبا جنوبا. والناظر في الخريطة يعرف أن اتجاه المدينة هو الشمال، ومع ذلك نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناحية الجنوب ليذهب إلى غار ثور، فإن غار ثور لا يقع على الطريق المعتاد بين مكة والمدينة. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم باتجاه الجنوب، ومعه أبو بكر والدليل. صعد الجبل، دخل الغار، وأما الغار فهو صخرة عظيمة تشبه السفينة، وهذه الصخرة العظيمة لها بابان،
دخل النبي عليه الصلاة والسلام من باب من هذين البابين، وهو الباب الذي يمكن الدخول فيه. وهذا الغار لا يمكن للإنسان أن يقف فيه، وذلك لصغر حجمه. بقي النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر في هذا الغار 3 ليال، وحلت فيه بركة عظيمة. ومما يروى أن أبا بكر دخل قبل النبي عليه الصلاة والسلام وصار يتفقد هذا الغار، فوجد فيه بعض الثقوب، فخاف أن يكون في بعضها ما يؤذي نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمزق ثوبه ويستر هذه الثقوب، ووضع قدمه على ثقب منها، وأدخل النبي عليه الصلاة والسلام، فاستلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع خده في حجر أبي بكر. ويروى أنه كان تحت قدم أبي بكر أفعى لدغت أبا بكر فآذته، فدمعت عين أبي بكر حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيقظت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أبو بكر رسول الله بما جرى، فمسح بريقه الطاهر المبارك ذلك الموضع فتعافى بإذن الله تبارك وتعالى. وبعد هذه الأيام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من غار ثور، وتوجه نحو المدينة، ومر على خيمة أم معبد. وأما أم معبد فهي امرأة مباركة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. زارها رسول الله وأبو بكر طالبين للطعام، فلم يجدا عندها طعاما يشتريانه، ولكن وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ليس في ضرعها لبن، أي ليس في ضرعها حليب، فاستأذنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلبها، أي أن يحلبها، فتعجبت وأذنت له، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرعها، فاحتفل باللبن، أي امتلأ به، فحلبها النبي عليه الصلاة والسلام وشربوا جميعا، وبقيت بقية. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. ولما جاء أبو معبد زوج أم معبد ووجد الحليب، سأل أم معبد عن هذا الحليب، فأخبرته بقدوم رجل مبارك عليها وما فعل. فقال أبو معبد: إنه الرجل الذي سمعنا عنه بمكة. فآمن أبو معبد برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنت أم معبد، فحلت البركة في خيمتها وفي غار ثور. هناك كان رسول الله، هناك كان الحبيب.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: فضل يا جار، اشرب شاي،
4: صب ودوقني.
5: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
5: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
7: Sponsoring 2MFM.
8: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
9: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
10: My name is Detective Inspector Mina Wolseley, attached to Auburn Police Area Command, New South Wales Police. My message to parents in relation to the purchasing of e-bikes for their children is to be cautious and careful. A number of issues they need to make sure they're aware of when purchasing and allowing their children to ride e-bikes. Make sure they wear a helmet. Make sure that they do not mess around with the wattage and the throttle of the e-bike to ensure the safety of their children. Make sure they ride on the footpath and they are cautious of pedestrians and other footpath users, and they do not ride it on the roads. My other message is really think about whether you want to buy an expensive e-bike that could cause harm to your children if used inappropriately. So please be mindful of all these factors when they are on their e-bikes and you are not supervising. So please try and supervise as well.
11: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهرياً يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقاً كبيراً في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعين الكرام، سنتناول اليوم إن شاء الله سورة المسد بالقراءة وبيان المعاني التي تتضمنها هذه السورة الكريمة، مع بيان بعض أحكام التلاوة الواردة فيها. بارك الله فيك شيخ فواز. اليوم حلقتنا إن شاء الله عم نتبع بسلسلة الدروس عن سور من جزء عامة، واليوم بدنا نتكلم إن شاء الله عن سورة المسد. فإذا ممكن تقرأ هذه السورة ومستمعينا الكرام بيسمعوا للقراءة الصحيحة بطريقة صحيحة. تفضلوا شيخ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيك شيخ.
1: آمين وفيكم.
0: إذا ممكن هلأ شيخ لنبين للمستمعين الكرام، هل هذه الصورة مكية أو مدنية، وشو أهمية نزول هذه الصورة؟
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا سيدي، هذه السورة يقال لها سورة تبت، ويقال لها كذلك سورة المسد. وهذه السورة هي مكية بالإجماع، يعني نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما زال مقيما في مكة، وهي 5 آيات بالإجماع. سبب نزول هذه الآية هو ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، على جبل الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب والعياذ بالله: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب.
0: So the listeners, the Sheikh was explaining that this surah, Surah Al-Masad, is also called Surah Tabbat, and it is Makkiyan by consensus, by the scholar consensus, and it's comprised of 5 verses. Now, when I asked the Sheikh, may Allah bless him, about the importance of this surah, subhanAllah, and the time in which it was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the Shaykh mentioned that Al-Bukhari narrated in his Sahih from Ibn Abbas that he said, when Surah Al-Shu'ara, verse 214, was revealed, which means, warn your close relatives, O Muhammad, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam climbed Mount Safa and called out, O sons of Fihr, O sons of Adi, calling to the various clans of Quraysh until they gathered. And whoever could not come, they sent a representative to see what was happening. Abu Lahab and Quraysh came, And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, what means? Were I to inform you that enemy horses are in the valley ready to raid you, would you believe me? They said, yes, for we have not experienced from you other than the truth. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, what means? Then I am a warner to you that has come before a great torture. And then Abu Lahab wal-Iyadu Billah said, may you lose, he said, tabban lak, may you lose the rest of the day. Is this why you gathered us? So Allah subhanahu wa ta'ala revealed the following verses, which are verses number 1 and verses number 2 of Surah Al-Masad. Shaykh subhanallah, yani bi awwal ayya mathkur ism Abu Lahab.
1: نعم
0: ومستمعينا الكرام بيعرفوا انه ابو لهب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح فممكن نبين شوي زياده عن تاريخ ابو لهب وشو كان يعني شو كان هو بهالوقت عم بيعمل وكيف سبحان الله كان الممات تاعه باي حاله
1: نعم هلا هو كما ذكرتم أنه أبو لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب. الرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأبو لهب اسمه عبد العزة بن عبد المطلب فبيكون أخو لوالد النبي صلى الله عليه وسلم فبيكون عم النبي عليه الصلاة والسلام. هلا لما لم يذكر في القرآن باسمه وذكر بكنيته؟ هلا أبو لهب هي كنية عم النبي عليه الصلاة والسلام، كنية هذا العم للنبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بيقول وقد ذكر في القرآن بكنيته دون اسمه لكونه بها أشهر ولأن في اسمه إضافة إلى صنم، لأن العزة هذا شيء كان يعبد كان يعبده الجاهلية يعني العرب الجاهلية وهم في مكة فكانوا يعبدونه ففي اسمه إضافة إلى هذا الصنم فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكره بكنيته لأنه بكنيته أشهر من اسمه. ثم يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله مات أبو لهب بعد وقعة بدر ولم يحضرها، يعني هو ما شارك بمعركة بدر، أرسل عنه عن نفسه بديلا، لكن لما بلغه ما جرى لقريش يوم بدر مات غما، مات غما.
0: سبحان الله. ومعركة بدر شيخ كانت في مكة المكرمة.
1: معركة بدر كانت خارج المدينة، كانت هذه القافلة في طريقها إلى مكة.
0: طريقها إلى مكة.
1: أيوة خارج المدينة وخارج مكة يعني.
0: بارك الله فيك. سادي listeners. The Shaykh, may Allah bless him, was explaining to us about who Abu Lahab is. And we all know that he's the uncle of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. But there is a lot more to it, a lot more to the story, and a lot more to the context in which this surah was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And at the timing as well that it was revealed, because he died after it was revealed. So Abu Lahab, he's... actual name is Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. And we know the Prophet Sanad alayhi salatu wassalam, his name is Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. That means the Prophet's father Abdullah was the brother of Abu Lahab. And Al-Hafiz ibn Hajar said that Abu Lahab was mentioned in the Holy Quran by his nickname instead of his given name, because Abu Lahab is not his actual name. His actual name is Abdul Uzza, which means the slave of Uzza, because Abu Lahab was more known by Abu Lahab, by his nickname. And because his birth name, Abdul Uzza, it was linked to the name of an idol. Uzza was the name of an idol at the time. So this name, Abdul Uzza, it was not mentioned in the Quran because of this. And then Al-Hafiz ibn Hajar, he said, Abu Lahab died after the Battle of Badr, which he did not attend. And the Sheikh was explaining to us that the Battle of Badr occurred outside al-Madinah on the way to Mecca. And rather, Abu Lahab sent a replacement in his stead for that battle. However, When Abu Lahab heard what happened to Quraysh, he died of misery. Barakallahu fik fadilat al-shaykh. لو تتفضل هلا وتبين المعنى أحكام التجويد أولا الموجودة في أول آية من هذه السورة ثم نبين لمستمعينا الكرام المعنى الواردة.
1: الله سبحانه وتعالى يقول تبت يدا أبي لهب وتب. عنا في كلمة تبت في عنا تاء ساكنة بيكون فيها همس، يعني الهمس بيكون فيها ظاهر لأن التاء من حروفي فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت هذه حروف الهمس، والتاء إحدى هذه الحروف أو أحد هذه الحروف. يدا أبي لهب، يدا عنا هون ألف لينة جاء بعدها همزة، الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التي تليها، فبيكون هون عندنا مد منفصل وحكمه الجواز، يمد حركتين أو أربع حركات. لهب وتب عندنا تنوين أتى بعده واو، إذا كان في عندنا تنوين معناته في عندنا حكم من أحكام أربعة بحسب الحرف الذي يأتي بعده. هل الحرف الذي جاء بعد التنوين هو الواو، والواو من حروف يرملون، يعني وهو من ويرملون هي حروف الإدغام، فإذا هذا بيكون عندنا بهالحالة هيدي التنوين أتى بعده واو، يدغم التنوين بهذه الواو إدغاما غير مستكمل التشديد مع بقاء الغنة، فبيكون عندنا إدغام مع الغنة. لهب وتب، وتب هون بيكون عندنا القلقلة فيها لأنه الباء من حروف القلقلة من حروف قطب جد، لكن هون بدنا ننبه المستمعين على أنه هون الباء مشددة ليست مخففة، فما بيمشي الحال قول وتب، لابد شدد الباء لأنه هون عندي باءان بسبب التشديد، فما بيمشي الحال قول وتب وإلا بيؤدي هذا إلى حذف إحدى الباءين، فبدي أقول وتب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. بارك الله فيكم.
0: So the listeners, in terms of the rules of tajweed, of recitation, in this first verse, the Sheikh explained to us that the first word تبت, the ta has a sukoon on it, and the ta is from حروف الهمس. And then in the second word يدا, we have on the alif a signal which helps the reciter, especially the ones that are following us on this program, to indicate that there is a mad over here which is a mad jaiz. And that means you give it either two harakat or four harakat. And then in lahabin wa tab, first of all, we have on the ba tanween, so we know that there is going to be one of various rules that apply, and in order to determine which of the rules apply here in terms of the pronunciation and the rules of recitation, we look at the following letter, which is a waw. And we know that waw is from the group of letters yarmulun, which are the letters of idgham. And specifically here, the waw is idgham bighunna. So we must ensure that when pronouncing the tanween, we idgham, it's like we're...
1: merged.
0: Yeah, we're merging the tanween with this letter, and then we're also applying the akhunna as well. And then in the last letter, watab, what's very important on the ba, when we're stopping on it, there's a sukoon, but in this instance, there's also a shadde. So it's different, for example, with the following verse that we're going to get to where the ba doesn't have a shadde on it. In this word, there's a shadde on it and we're stopping. So we must apply the qalqala, because we know ba is from حروف قطب جد, حروف القلقلة, and we must apply additional emphasis, because as the Sheikh mentioned, the ba here is like a double ba. So we need to apply additional emphasis when pronouncing this word, and we don't just say watab, we say watab. بارك الله في شيخ.
1: آمين وإياكم.
0: إذا ممكن نبين المعنى للشيخ للمستمعين.
1: الله يبارك فيك. يقول السمين في عمدة الحفاظ في شرح قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، يقول ومعنى تبت يدا أبي لهب وتب أي خسرت واستمرت في الخسران، خسرت واستمرت في الخسران. قال والمراد جملته، يعني مع أنه ذكر اليدان لكن مراده من ذلك جملة أبي لهب يعني كليته. وإنما خص اليدين بالذكر لأنهما محل المزاولة. قال تعالى ذلك بما قدمت يداك، وقد قدمت رجلاه ولسانه. ويقول البخاري رحمه الله تباب خسران وتتبيب تدمير، والله تعالى أعلم.
0: So in explaining the first verse of this surah, the Shaykh mentioned that As-Samin in Umdat al-Huffaz said that this first verse means Abu Lahab shall be continually in an entire loss. So it's like there was a metaphor. The reason why his hands specifically were mentioned here is because they are the tools of doing work. However, the actual meaning is that he shall be continually in an entire loss. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al-Hajj, ayah number 10, what means this is the result of what your hands have done. So one's legs and tongue had performed acts too, but they were not mentioned. And Imam al-Bukhari said that tabab means loss and tatbib means destruction. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سننتقل الآن إلى الآية الثانية، تفضلوا لو سمحتم.
1: يقول الله سبحانه وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عندي ألف لينة، يعني عندي حرف مد جاء بعده همزة، فبيكون هذا داخل ضمن المد الفرعي، لكن الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التي بعدها، فبيكون هذا مد منفصل حكمه الجواز، مقداره يعني في الواحد يقول اثنان حركتين أو أربعة، وبعضهم يقول إلى ستة. عنه عندي نون ساكنة أتى بعدها هاء، والهاء بالنسبة للنون الساكنة من حروف الإظهار لأنها من حروف الحلق، فهون بيكون النون الساكنة حكمها الإظهار. شو يعني إظهار؟ معناه لابد من إخراجها، إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير غنة، إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير غنة بسبب أنه أتى بعدها حرف من حروف الحلق وهي حروف الإظهار. ماله، إذا منلاحظ أنه في تحت الهاء تحت هاء ماله في عنا واو صغيرة، هذا للدلالة على مد يقال له مد الصلة، وهذا سبب مد الصلة، هذا يتعلق بهاء الضمير. إذا كان ما قبلها متحرك، والمراد بقولنا متحرك يعني غير ساكن، وما بعدها يعني ما بعدها الضمير متحرك يعني كمان من ساكن، فبيكون عندنا هذا المد الذي يقال له مد الصلة، مقداره حركتين إذا لم يأتي بعدها همزة كما هو الحال في هذه الآية. وما كسب، كلمة كسب تنتهي بالباء، والباء سكنت لأجل الوقف، تسكن لأجل الوقف يعني تسكن لفظا لأجل الوقف، فبيكون عندنا لابد من الإتيان بالقلقلة، بقلقلة الباء، لأن الباء من حروف قطب جد، من حروف قطب جد، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: So the listeners, the rules that apply in the second verse of this surah, we start off with the first word ma. We know we can see on the alif, and we can notice that there is a sort of a sign, an indication that there is a mad jaiz over here. And the Sheikh said that we apply either two harakat or four harakat, and other scholars have said that you can apply more, like six harakat, for example. And then in the word anhu, we have a noon as-sakina and afterwards aha. So over here we have idhar, that means we must ensure that the pronunciation is clear. We don't, for instance, merge the letter. It's a clear pronunciation for the noon over here. And then in the following word, maluhu, after the ha, we have, as you will notice in the mushaf, we have a small waw. And the Sheikh explained that in this instance, this small waw gives the reader an indication that there's mad sila over here. And you apply two harakat for mad sila. And if, for instance, in the rasm of the mushaf, we didn't see this well, we know that mad sila applies on the basis that you have a ha, which has a dhamma on it, and before the letter before it that precedes it is mutaharrik, that means it doesn't have a sukoon on it, and the letter after it is also mutaharrik, it doesn't have a sukoon on it. We know in this instance mad sila applies. But alhamdulillah, subhanAllah, in the rasm of the mushaf, we can see in the drawing and providing these sort of signals and smaller letters, etc., and characters, it gives us an indication, makes it easy for us to understand when these rules of tajweed apply. And then we have in the last word, kasab, in the ba, because we are stopping on the ba, and there's a sukoon on the ba, that means we need to give it the qalqala, because the ba, as we are aware, and as we mentioned earlier in this episode, is from the group of letters Qutubi Jadin, which are the letters of Al-Qalqala. Barakallahu fik fadilat al-Shaykh. Law nbayyin ma'na hadhihi al-ayah al-Muslimin al-Kiram.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu, yani ma dafa'a anhu azab Allah. Ma aghna anhu, يعني ما دفع عنه عذاب الله ماله يعني ما جمعه من المال لا يدفع عنه عذاب الله عز وجل وما كسب أي كذلك ما كسبه لا يدفع عنه عذاب الله يعني شو المراد وما كسب يعني وما كسبه من الجاه يعني جاهه لا يدفع عنه عذاب الله تعالى يوم القيامة وقال مجاهد وما كسب يعني من الولد يعني ولده لا يدفع عنه عذاب الله تعالى وقال وولد الرجل من كسبه والله تعالى أعلم.
0: So the listeners, in explaining the meaning of this second verse from Surah Al-Masad, the Sheikh, may Allah bless him, said that the wealth that Abu

0: Literally, it means what he acquired. But metaphorically, it means his offspring and other things that he may have acquired during his life, like children and offspring. And hence, Abu Lahab's children and offspring also shall not take the torture of Allah subhanahu wa ta'ala away from him. فضلت الشيخ بننتقل إن شاء الله لثالث آية من هذه السورة ونبين الأحكام الواردة في هذه الآية.
1: الله تعالى يقول سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى عن الصاد فيها صفات لابد من المحافظة عليها، يعني الواحد يحطها بذهنه لما يكون عم يقرأ. عن الصاد أول شيء من حروف الاستعلاء، يعني مفخمة، يعني اللي بيتولد من الاستعلاء التفخيم. وكذلك هي من حروف الإطباق، لأن طائفة من اللسان تطبق على الحنك الأعلى عند النطق بها. وعنا هي كذلك من حروف الصفير، لأنه يخرج معها صوت صفير يشبه صفير الطائر. وهي كذلك من حروف الهمس، لأنها من حروف فحثه شخص سكت. فإذا بيكون والهمس معناته جريان النفس ما عند النطق بالحرف، يعني مع النطق بالحرف النفس يجري، وهذا شيء كذلك يوجد في الصاد. سيصلى نارا، نارا ذات، عندي الراء مفتوحة فلابد من التفخيم، إذا فتحت الراء لابد من تفخيمها. وعلى الراء في عندي تنوين، وإذا كان في عندي تنوين معناته عندي حكم، يعني التنوين يعني له حكمه بيكون حكم من أربعة، إما الإظهار وإما الإدغام وإما الإقلاب وإما الإخفاء، بحسب الحرف الذي يأتي بعد التنوين. هون الحرف الذي جاء بعد التنوين هو حرف الذال، فبالنسبة للتنوين أو النون الساكنة الذال يعد من حروف الإخفاء. شو يعني؟ معناته النون التي هي في التنوين، النون الساكنة التي في التنوين لابد أن تخفى إذا جاء بعدها الذال، تخفى يعني أن تخرج بحالة، أن تنطق بحالة بين الإظهار وبين الإدغام مع بقاء الغنة، مع الغنة بين الإظهار وبين الإدغام، يعني لا هو إظهار ولا هو إدغام، إنما بين مع بقاء الغنة، هيدا بسموه الإخفاء. هلأ قوله تعالى ذات، هون الذال هي حرف لثوي، كمان ينبغي للقارئ أنه لا يبدل هذا الذال بحرف آخر وهو الزاي، لأنه هذا من اللحن الذي هو يعني ممنوع شرعا أن يأتي به الإنسان وهو يقرأ كتاب الله. لهب، هون كمان الكلمة تنتهي بحرف الباء، سكن لأجل الوقف، بيكون صار عندي قلقلة، لأن الباء من حروف القلقلة الخمسة، وهي قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. هذه الحروف الخمسة متى ما سكنت لابد من قلقلتها، إن كانت في وسط الكلمة لابد من قلقلتها، وإن كانت في آخر عند الوقف كذلك لابد من قلقلتها، يعني سواء كان سكونها أصلي ضمن الكلمة أو سكونها أصلي عند الوقف أو عارض عند الوقف لا بد من قلقلة هذه الحروف، لكن عند الوقف تكون القلقلة أقوى، بتكون القلقلة أقوى. والله تعالى أعلم.
0: So the listeners, in explaining the rules of recitation for this third verse, the Sheikh mentioned that the first word we have here, سَيَصْلَى, the صاد is من حروف الاستعلاء, and also from the letters of صفير, and also from the letters of همس. And Sheikh, there was one more, subhanAllah, it slipped my tongue. So we said that استعلاء صفير الهمس for the صاد.
1: استعلاء وصفير وهمس وإطباق.
0: وإطباق.
1: نعم.
0: So the صاد, as we know, is among these groups of letters. So we must ensure that we give it the correct pronunciation with the صفير that applies. And then in the second word, we have تنوين on the راء. نارون ذاتا. And we know that if there's تنوين on the ra, then one of four rules apply. Either we have idgham or idhar or ikhfa or iqlab. And the Sheikh mentioned what's important over here is that, and of course, because we know

0: with the dhal that comes after this tanween, it's ikhfa, it's from haruf al-ikhfa. The Sheikh mentioned that over here, ikhfa is in between the idgham and the idhar. So when we're applying ikhfa, we know that we need to come in between it with the merging of...
1: With the ghunnah
0: for the pronunciation. So over here, we have ikhfa, and the dhal in dhata is from haruf al-lathawi, so we must ensure that we, again, pronounce it in the correct way. And finally, we have the ba and a sukun on it, and the ba is from حروف القلقلة. بارك الله فيك شيخ لو بنبين معنى هذه الآية مستمعين الكرام.
1: الله تعالى يقول سيصلى نار ذات لهب, يعني أبو لهب, هذا يرجع الضمير فيه إلى أبو لهب, لابد أن يدخل نارا, ونارا يعني المراد بذلك نار جهنم, ذات لهب يعني ذات تلهب واشتعال. وهذه النار كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت, و1000 عام حتى بيضت, و1000 عام حتى اسودت, فهي الآن سوداء مظلمة, وهي ذات تلهب واشتعال, كما قال الله تعالى ذات لهب سيصلى نار ذات لهب.
0: So dear listeners, the third verse, the meaning of the third verse is as follows, that he, and the dhamir over here is in reference to Abu Lahab, he will burn by a fire that has a flame. So Abu Lahab shall burn in a strong fire that has a blazing flame. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the hadith mentioned that this fire remained for 1,000 years red, then it remained for another 1,000 years white, then it turned black after another 1,000 years, and the fire had a strong flame and a strong blaze to it. And subhanAllah, it's mentioned in the Quran that Abu Lahab will be tortured in this fire. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from this fire.
1: Just I'd like يعني هون to حط يعني أن أذكر بعض الملاحظات هون. أن بعض الناس يظن لأن أبا لهب فرح بولادة النبي عليه الصلاة والسلام فإن نار جهنم تخفف عنه كل يوم 2, لأنه بسبب أنه فرح بولادته فأعتق ثويبة التي كانت أمة عنده, أعتقها فرحا بولادة النبي. فبعض الناس يعني سبحان الله يعتمد بذلك على رؤية منامية ليس حديثا للنبي وليست آية في كتاب الله وليست رؤية منامية للنبي عليه الصلاة والسلام, من شيء النبي رآه في المنام, لأن رؤية الأنبياء حق. فهو ليس آية في كتاب الله وليس حديثا للنبي وليس حديثا ذكر فيه أن النبي رآه, إنما شخص رآه. فاعتمدوا على هذه الرؤية التي فيها مخالفة للقرآن الكريم. من صحيح أن أبا لهب يخفف عنه العذاب كل يوم 2 بسبب أنه أعتق ثويبة فرحا بولادة النبي عليه الصلاة والسلام. هلأ قد يكون أنه أعتق ثويبة, قد يكون أنه فرح بولادة النبي ليس لأنه النبي, لأنه ما كان معروفا أن النبي حين ولد أنه سيكون نبي, إنما بسبب أنه بني هاشم وهو من بني هاشم وهو من قريش, أن بني هاشم ازدادوا عددا من حيث الذكور فيكون فرح لأجل ذلك, ليس لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد, لأنه كما ذكرنا أن النبي لم يكن معروفا أنه نبي في ذلك الوقت عنده.
0: So the listeners, the Sheikh mentioned a very important clarification and guidance on some misconceptions that may be out there nowadays and also in earlier days. He mentioned that there is a saying by some people, and this saying is based on a dream that someone might have had. It's neither from the Qur'an, because obviously we know in the Qur'an it says that Abu Lahab will be tortured in hellfire. It's neither from a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, nor from a dream of one of the prophets, because we know that the dreams of the prophets are truthful. And the Sheikh mentioned that over here, some people say that the torture for Abu Lahab in the hereafter will reduce every day by two. So it will, the torture, for example, is 100-fold, it would be 50-fold or and so on and so forth. So that we must clarify for our dear listeners that the torture for Abu Lahab does not reduce. This is not mentioned anywhere in the Quran. It's not mentioned anywhere in the Hadith. And some people try to justify that the reason why their misconception that the torture for Abu Lahab in the hereafter reduces is because he was happy with the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and because of his happiness, he freed one of his slaves named Thawaiba. Now, again, it may be the case that Abu Lahab was happy with the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but we know that at the time the Prophet was born, he was not a prophet. He became a prophet at the age of 40. So therefore, his happiness for the birth of the Prophet alayhi salatu wasalam was merely because he was a male from Bani Hashim, from the tribe of Quraysh. It's not because he knew at that time that he was a prophet. He was just born. And also, out of his happiness for the birth of the Prophet sallallahu alayhi wasalam, it may also be the case that he did free that slave, Thawaiba. But again, this does not give the indication or does not solidify this misconception of people, this opinion that some people have, that the torture will reduce for Abu Lahab in the hereafter. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Barakallahu fiqh fadilat al-shaykh ala hadhi al-ma'lumat yani al-mufida. بنرجع بننتقل مع مستمعين الكرام إلى رابع آية من هذه السورة ونبين لهم إن شاء الله الأحكام الواردة في هذه الآية.
1: الله تعالى يقول وامرأته حمالة الحطب. وامرأته الراء هون مفتوحة يعني عليها فتحة، والراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة لابد من تفخيمها يعني من مطلقا. وامرأته الهاء هون هاء ضمير، ما قبلها متحرك ما بعدها متحرك، فبيكون عندنا مد صلة، وهون الصلة صغرى لأنه لم يأتي بعدها همزة. حمالة في عندنا هون ميم مشددة، والميم المشددة والنون المشددة يغناني دائما، يعني سواء كان في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، في آخر الكلمة عند الوقف أو في آخر الكلمة عند الوصل، طالما أن الميم أو النون مشددتان لابد من إظهار غنتهما. وفي الحال في هذه الكلمة أنه عندنا ميم مشددة في وسط الكلمة، فلا بد من إظهار الغنة فيها. حمالة الحطب، الباء سكنت، هي مكسورة لكن سكنت لأجل الوقف، فصار عندي باء ساكنة لفظا ليس خطا، إنما ساكنة لفظا، فلا بد من إظهار القلقلة، ولأنها عند الوقف فبتكون القلقلة أقوى. والله تعالى أعلم وأحكم.
0: So the listeners, in explaining the rules of recitation of Tajweed that apply in the fourth verse of this surah, the Sheikh mentioned that we have over here a ra' which has a fatha on it, so it's a ra' mufakhama. And then at the end of the first word, wa mara'atuhu, we have on the ha' over here a dhamma. Before it, the letter preceding it is mutaharrik, not sakin. And the letter after it is also mutaharrik. And as an indication, we have in the rasm of the mushaf a small waw after the ha, so that means we have over here mad sila, and it's mad sila sughra because after the ha there's no hamza. And then we have in the second word on the meem a shadda, and over here we have a ghunna that applies, and that is the case whether it's a meem or a noon. If it's a meem mushaddada or a noon mushaddada, then we apply ghunna in this instance. And in the last word, again, as in the ayah that preceded it, we have a ba, which ordinarily has, as you can see, a kasra on it. But because we're stopping on it, we're stopping at the end of this verse in terms of the recitation, then we apply a sukoon li ajl al-waqf, so because we're stopping, and therefore we must give it a qalqala over here because the ba, as we mentioned earlier, is from huruf al-qalqala. الله يجزيك عنا خير شيخ إن شاء الله بنبين معنى هذه الآية لمستمعينا الكرام.
1: وامرأته هون الضمير يرجع إلى أبي لهب، يعني وامرأة أبي لهب مين بتكون؟ بتكون أم جميل العوراء بنت حرب، وبتكون هي أخته لأبي سفيان ابن حرب. فأم جميل وأبو سفيان أخ وأخت، وهي بتكون زوجة أبو لهب. الله تعالى يصفها فيقول: وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب يعني شو؟ يعني كلمة حمالة الحطب يعني أنها كانت تمشي بالنميمة، كانت تمشي بالنميمة. حمالة الحطب يعني كانت تمشي بالنميمة. يقول الحافظ يعني ابن حجر: وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن سيرين قال: كانت امرأة أبي لهب تنم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المشركين، يعني تنقل الحديث لهم حديثهم. وقال الفراء: كانت تنم فتحرش فتوقد بينهم العداوة، فكن عن ذلك بحملها الحطب، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
0: So dear listeners, in explaining the fourth verse, the Sheikh mentioned that over here the ha, the dhamir that is mentioned, وَمْرَأَتُهُ, comes back to Abu Lahab. So imra'at Abu Lahab, which is the wife of Abu Lahab, and she is known as the one-eyed Jamil, the sister of Abu Sufyan ibn Harb. And Al-Bukhari said that Mujahid said that حَمَّالَةَ الْحَطَبْ, which literally means the carrier of firewood. And subhanAllah, there's a very important reason why this was referenced to her literally, but the metaphorical meaning is that she spreads the tales to cause enmity. And Al-Hafidh ibn Hajar said that Sa'id ibn Mansur related from the root of Muhammad ibn Sirin that he said that the wife of Abu Lahab used to talebear to the mushriks, the blasphemers who associate partners with Allah, about Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam and his companions. That means that she used to tell these mushrikeen stories to incite them against the Muslims. And Al-Farra said also that she used to talebear and instigate issues to incite enmity among them. And this is why her action, by doing this instigation and the talebearing, gave her the name حَمَّالَةَ الْحَطَبْ, which literally means that she's the carrier of the crackling wood for the fuel. And she, yani, you know how they say, don't add wood to the fire? She's the one that's fueling that fire by her action, subhanAllah. So that's why the metaphorical meaning, that's why the literal meaning for it was applied, but the metaphorical meaning is in reference to her tail bearing and instigating the issues. And other scholars mentioned that there's also other meanings for this verse. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. والآن إن شاء الله بننتقل لآخر آية من هذه السورة الفضيلة ونبين لمستمعينا الكرام الأحكام الواردة لهذه الآية.
1: الله تعالى يقول: في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد، في عندي في كلمة حبل في عندي باء ساكنة وسكون أصلي هذا، فعندي هون الباء مقلقلة، لكن لكونها في وسط الكلمة بيكون القلقلة أخف مما لو كانت عند الوقف. حبل من مسد عندي تنوين، أتى بعده ميم، التنوين اللي هو نون ساكنة، لكن شو صار بها النون الساكنة؟ أدغمت بالميم، لأن الميم من حروف الإدغام، والإدغام يكون مع الغنة. حبل من مسد، كمان عندي نون ساكنة، أتى بعدها الميم، والميم من حروف الإدغام، من حروف يرملون، وبالخصوص من حروف ينمو، يعني حروف الإدغام بغنة، فبيكون هون أدغمت النون مع الميم إدغاما غير إدغاما مع الغنة، إدغاما مع الغنة، يعني من مسد. وهذه الكلمة تنتهي بدال، سكنت هذه الدال لأجل الوقف، فصار عندي قلقلة، يعني لابد من الاتيان بصفة القلقلة للدال. مسد، في جيدها حبل من مسد، والله تعالى أعلم.
0: يعني الشيخ بس لنبين لمستمعينا الكرام، يعني النون هون من مسد لا تلفظ،
1: النون لا تلفظ،
0: لا تلفظ،
1: أدغمت بالميم.
0: ومثل ما بينا الشيخ ببرنامج سابق، هون على الدال في حرف الميم تحت الدال،
1: نعم،
0: إذا ممكن ترجع تبين لمستمعنا الكرام كيف إذا بده يكمل المستمع بالقراءة كيف بده يقلب هذه بالباء بالبسملة للسورة التي تليها.
1: هلأ في عنا هون بالرسم المصحف بعد كلمة عند تحت كلمة تحت حرف الدال من كلمة مسد في عنا ميم صغيرة. هذه الميم لمن أراد أن يصل هذه الآية بالآية التي بعدها وهي بسم الله الرحمن الرحيم ثم يصل بسم الله الرحمن الرحيم بالآية التي بعدها شو بيعمل هون؟ هذا التنوين الذي هو مسد في الأصل مسد لأنه أتى بعدها باء بسم الله الرحمن الرحيم بيكون صار عندك شو إقلاب. شو يعني إقلاب؟ يعني يقلب التنوين الذي هو نون ساكنة يقلب ميما مخفاة مع الغنة. فهكذا تقرأ.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022 Bankstown 9708-1220.
9: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
10: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al-Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.